0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الأرض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان فيه قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخدنا نصيب في الأرض. بعدها بقى فيه قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.
0: بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب ان احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها الثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطلبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقينا بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتما. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

مصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن بتاعها والزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم بتاعها طلع لله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إن أنا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر وناخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا من نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر. فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى عليه الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجدادكم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد شيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد. فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم. لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منه فاضيين، لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوب موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصا. فقال له الله اعزقها على الوطا. فعزقها فتحولت العصا اللفعة. فخاف موسى هرب منها. فقال له الله مد يدك ومسكها من ذيلها. فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها. فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال الله بيش يصدقوا أن الله ربك طلع لك وإله أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له موسى حط يدك في جيبك. فحط موسى يده في جيبه وطلعها فشافها برصة كيف الثلج. وقال الله خششها مرة ثانية في جيبك. فدار كيف ما قال له فردت يدك كيف قبل. بعدها قال الله لموسى إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما تدير لهم المعجزة الأخيرة. وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله أسمعني يا سيدي أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله من اللي صنع فم الإنسان ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله أسمعني يا سيدي دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له مش هارون اللاوي أخوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك لما يشوفك حيفرح موسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك وانت تكون ربة وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى

جاء لي أرض مديان عند نسيبة وقال له أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال لنسيبة امشي معك السلامة. فقال الله لموسى امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذا موسى مراته ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر، وخذا موسى العصا معاه في يده. وقال الله لموسى: لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها، أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعبي بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله: إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب بني يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه، فقالت: أنت عريس دم لي، فانفك عنا وسيبة. وقتها قالت: عريس دم عشان الطهارة. وقال الله الهارون: امشي للبر باش تستقبل أخوك موسى. فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه باش يديرها. ومشى موسى ومعه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش، وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله، وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي باش يعبدوني في البر. فرد عليهم فرعون وقال لهم:

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديته؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجي بالنش المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قالنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون إلا الناس متاعه اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يكدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود باش يخدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن معاش يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشوا يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار والله حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا لدرجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله ده، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ملقاش مكان وملقاش حد حتى يقوله تعال اقعد جنبي. ومش كده وبس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر، ولان محدش نادى عليه يقعد جنبيه راح قعد على الارض، ودخل الناس تتغاظ اكتر. وفجأة والناس كلها بتتفرج ومركزة على المنظر الغريب اللي مش متعودين عليه، قطع صمتهم صوت عكاز لراجل عجوز كان بيستند عليه، شيخ وقور فوق السبعينات، شيخ معروف في الكنيسة، معروف عنه تقي، راجل حكيم جدا في تصرفاته. قعد الراجل ده يستند على العكاز ويتحرك ناحية الشاب بخطوات بطيئة وبسيطة، والكل مستني يا ترى الشيخ ده هيعمل ايه. في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطرده بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربه، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشاب. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشاب هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير ايه اللي يجيبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الارض، وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط ايده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب انه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت ايوه كده. لكن راعي الكنيسه بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال: كنت ناوي اوعظ اليوم وعظه زي كل مره، لكن اول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظه اللي انا وعظتها، لكن المره دي الوعظه اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيحي العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم: عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروءا، وطلب أن الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع، علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الله. عزيزي المستمع، انت تعرف ان اول ملجأ انشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ اول مستوصف مجاني انشأه تاجر مسيحي اسمه ابولونيوس؟ اول مستشفى في التاريخ انشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز اقولك ان ناس كتير اثرت في المجتمع والعالم بحياتهم واعمالهم، حتى لو ابتدت بسيطة. بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل حياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخرين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.
1: قال احدهم انني افضل الموت واقفا على ان اعيش منحنيا، والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده وإذا زلزلة الله تحطمها، وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه، يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف تجرح أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟

0: في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
1: اختلفت واتفقت. ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
2: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
3: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
4: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
0: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل،
1: فلماذا يختلفون؟
2: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
3: أو تحتمل أكثر من تفسير.
4: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
2: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
1: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
3: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
4: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
2: هم غير العلماء يحرفونها،
1: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
3: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاءه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل

0: هو بعض.
1: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
2: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
3: حين يجيء المسيح طبعا.
4: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع، وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون.
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وداهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وداهم هناك؟
1: آه،
0: عشان يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل، فلازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر، والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف، بتقول
1: بخمس ترغيف وسمكتين،
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني، هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا كانت بحيره، كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام، 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانش اقل من كده، كيلو ونص، فمش قضية. بس هما هناك، هو طلع جبل يصلي، هما راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني، على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات، العدد الأولاني من الترنيمة دي، أو بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك
0: على مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني، احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معديين الناحيه الثانيه لقوا البحر الريح شديده هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب الميه تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطره على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العمله دي وليه ربنا جابنا في الحته دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوش هم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، ويعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين. وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل،
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا، اترعبت.
0: كموقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارمز لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول له، يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه، مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. ويه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع، ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعة ساعة لربع في القصة بتاعتك الصغنطوطة دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوز نستدفه الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقولك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمة،
1: دي كلمات الترنيمة. حس بالكلمات الدرامية الحلوة دي.
0: نسمع مع بعض العدد التاني ونرجع على كلمات ترنيمة مرني أنا آتي إليك.

0: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع. من شخص زي بطرس شجاع طبعا. القصة
0: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
1: ايوه.
0: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
1: انت عارف انا ماليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
0: المستحيل انك انت
1: تمشي، مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
0: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
1: واحنا في حسب هرم مصر.
0: بالظبط كده. احنا في معترك الحياة. بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا. طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويلة جدا، وتفتح عيادة في الاخر محدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحة ونايمة في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق.
1: أيوه.
0: طب إيه لازمة الكلام ده؟
1: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
0: كسر قانون الطفو كده.
1: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات. يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
0: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عوض الله. شخصية زكريا عوض الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عوض الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقة بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمة عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمة. يعيش الموقف والقصة ويحط زكريا عوض الله.
0: بس حد بالبلاغة دي معقولة مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعة اطفال.
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائية الحياة مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد الثلاثة بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حتى المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
0: لا بالراحة
1: الكريمة. أيوة. انا هفسرك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: ماشي هفسرك.
0: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة بتقول بسرعة
0: المندفعة
1: يلا مهمكش انا معاك اهو. بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الأمور لأنه عجبه الفكرة، عجبه النظرية، عجبه الطلعة، عجبه المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: بيحب الفينش
1: بالظبط،
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد. فين بقى الكريمة؟ بس على الاقل موريل اكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات اوقات ما كانتش موجودة بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الاخر يعني. يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا. مش كل حاجة لذيذة. الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف يعني انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير. لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي. انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير. يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: أحلى كلام أحلى أيوة. كلام أحلى كلام أيوة. أنت كله أعيني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة أنا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول أنت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: أعين
1: وهكذا في أرجولي
0: خدتش بالي من أعيني أنها بالجمع لكن عايز أقول يمكن العين والمعاين البصر والبصيرة يعني أيوة. النظر بكل ما يحمل من معنى يعني
1: أيوة.
0: إمتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله أعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحلة حلوة بس مش هينفع اقعد في رحلة شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكلم من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكلم معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمة قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لأمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا وإحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادة نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين ماريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب بش يتخرج، بش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك بش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كيما نقولوا. وقتاش بدأ يا أخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فترة في حياته؟ يا أخي قداش من واحد فينا تعدى بفترة كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفة بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا

0: تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. قديش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قديش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكمه وندينه. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تكلون يكال لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم ياخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس، على خاطر تنجم، تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك. وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
1: عزيزي المستمع، كان تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزناً بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيداً في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

0: قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا، يا رب أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم، يا رب أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم، يا رب نتشفع من اجل بلادنا تونس، يا رب نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، امين.

في زمن بقى فيه الكلام ببلاش بدون حدود، وبقت فيه حرية للرأي والتعبير والتفكير بدون قيود، هرب مننا الكلام، أو يمكن تاه جوانا قبل ما يوصل لمعناه، أو يمكن يكون دبل على شفايفنا المشققة من كتر عطشه للصدق، أو انطفى قبل ما ينور في جفنا من عتمة قلة الفهم. الكلام اللي كنا بنحارب عليه بقى موجود، إنما الصمت اللي جوانا غلب كلامنا، وكأن كل واحد فينا بقى طير مسكين مسجون. الصمت بقى حاجز، بقى قانون. الصمت بقى واقي من الهجوم، بقى مفهوم. والكلام بقى هلوسة، بقى جنون. مين اللي هيتكلم؟ مين اللي هيقول شيء يمكن ربنا به يكون عاوز يكرمه، يمكن يخليه يتبارك، يمكن يجيب طلبه أو يخليه ميمون؟ محدش بيتكلم، مع إن الكلام النهاردة مالي الصحافة والتلفزيون، عامل صداع للناس. لكن كل ما بيزيد هنا عندنا بيقل هناك، بيقل هناك قدام ربنا. ودي المسألة. فرحنا بالنوتة والقلم، صرخنا في الميكروفون، عملنا عريضة وطلعنا المعنى من بطن الشاعر، سحبناه من دماغ المفكر، وسحلناه من ريشة الفنان، وسلخناه من الحاسوب. لكن عند ربنا محدش بيقول حاجة. هي يعني حاجات محفوظة أو شوية كلام مركون يتقال كم مرة في اليوم، وربنا أكيد ممنون للي بنقوله له، أكيد مقدر ضعفنا، ما هو رحمن ورحوم. لكن فكرك السميع البصير يرضى بصمت الإنسان عن دعواه؟ هل تقديم مجرد كلمات محفوظة هو اللي ممكن يخلي ربنا يشعر بأن الإنسان مستمتع بعبادته؟ ولا أن العبادة لإسمه بقت شيء روتيني تقيل على نفس الإنسان؟ قال ربنا لشعبه في العهد القديم: هلما نتحاجج، يقول الرب. ومرة تاني عبر الوحي عن عدم رضا الله عن شعبه في وقت تاني لما قال لهم: انتوا عملتوا شرين، سبتوني أنا ينبوع المية الحية، ورحتوا علشان تحفروا لأنفسكوا أبار مشققة ما تعرفش تزبط المية فيها. طيب إزاي ربنا يستعيد العلاقة مع الإنسان اللي يعتبر رفض العلاقة دي خوف من ربنا مرات، ومشغولية مرات، وكبرياء جوه نفسه مرات تاني؟ إزاي ربنا يخلي الإنسان اللي قلبه صمت عن الكلام قدامه يتكلم؟ في بعض حاجات مهمة ربنا يعرف يخليك تتكلم بيها. أول حاجة، الله بيسأل. سؤال ربنا للإنسان مش محتاج إجابات، وكأن ربنا في حاجة ما يعرفهاش، حاشا. لكن لما واحد عيان يدخل عيادة دكتور شاطر، أول ما يشوف الحكيم العيان يعرف من شكله إيه اللي عنده، لكنه مع ذلك لازم يسأله عن شكوته. لازم العيان يتكلم، لأنه لما هيتكلم هيرتاح، هيعبر عن اللي تعبه. لكن تخيل معايا أن الدكتور ما سألش العيان عن مشكلته وكشف عليه بصمت، وبعد كده كتب له الروشتة، هيطلع العيان مرتاح؟ أشك. بنفس الطريقة سأل ربنا أبونا آدم لما استخبى من حضرته وصمت بعد ما سقط في عصيانه وفي جنته: أنت فين يا آدم؟ أكيد ربنا سبحانه كان عارف فين آدم، لكن مع ذلك سأل علشان آدم يتكلم. ومع إن آدم اتكلم بشكل مش كويس عن نفسه، وقال إنه بقى خايف من ربنا وبيحاول يستخبى، لكن ربنا بعد كلام آدم غطاه من عريه. أي نعم طرده بره الجنة، لكن بوعد إنه هيخلصه. علشان كده شجعك اتكلم عن اللي تعبك لربنا، حتى لو معاصيك هي السبب فيه. لو كتمت الموضوع جواك ممكن تموت بحسرتك، زي واحد كويس زمان بعد ما غلط خبى الموضوع فتعب وقال: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. شعر صاحبنا انه كده بيعاقب نفسه اشد عقاب، وربنا رحمن وعظيم قاده للكلام عن معاصيه، عن توبة حقيقية. فقال بعد كده: قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. يعني اتكلم، قول لربنا اللي تعبك. ربنا سميع عليم، هو قال لما تتكلم معاه: إن كانت خطاياكم كالقرمز، ودي حاجة لونها أحمر بشدة، تبيض كالثلج. طريقة تانية ممكن ربنا يخليك تتكلم بيها إنه يواجهك. ممكن يكون في أمر معين منفعش إنك تكشفه، لكنك قدرت تسكت صوت ضميرك، مثلت على نفسك دور البريء في المحكمة، وإن كل الشهود اللي ضدك دول شهود زور.
لكنك طبعا لو وقفت في محكمة ربنا مفيش أي دليل يبرأك من معصيك. هنا إزاي ربنا سبحانه يخترق صمتك؟ ممكن يواجهك، يعترض طريقك، يقول لك أقف مكانك، راجع حساباتك. ممكن يعمل كده بشكل شخصي معاك، زي ما عمل مع شاول الترسوسي اللي بقى بولس الرسول، لما اعترض طريقه وهو رايح يقتل المسيحيين في دمشق، وبعد كده حوله لشخص تاني، خلاه واحد من أعظم خدامه. ممكن يقابلك في رؤية بالليل زي ما عمل مع يوسف النجار وهو بيفكر يسيب العذراء مريم. ممكن يواجهك في مشكلة في حياتك بشكل مقصود، انه يقولك ان اللي انت عايش فيه ده محتاج وقفة معاه، محتاج تصفية حسابات، محتاج تتكلم او تقوله ماذا تريد مني يا رب ان افعل. طريقة تاني من طرق اللي ربنا يخليك تتكلم بيها معاه، العتاب. في ناس المواجهة قدام ربنا ممكن تكسرها، علشان كده ربنا من محبته للإنسان اللي ما يقدرش على المواجهة ممكن يعاتبه، يعني يتكلم معاه بلطف بعد موقف عرفه فيه إنه هو لسه بيحبه، علشان يقول له اتكلم معايا، أنا مش متضايق منك، أنا يمكن متضايق أكتر عليك. أنت متضايق من نفسك علشان اللي عملته في حقي؟ أنت بتهرب مني؟ أنت عاوز تتراجع وتروح بعيد في سفينة مبارح وتاخد معاك إخواتك الصيادين علشان ما تبقاش وحدك في بعدك؟ بس أنا جاي علشان أخليك تصطاد وما تطلعش من المية بتاعت مبارح فشلان، أنا عاوز أخليك متبارك. أيوة، ومحضر لك أكل يشبعك كمان برا السفينة، علشان بعد ما تشبع نتكلم مع بعض من تاني كلام زي مبارح، نرجع لآخر حتة حلوة في علاقتنا. مش هسألك خنتني ليه، لكن هسألك سؤال تاني يرد الثقة اللي ضاعت في نفسك، أنت لسه بتحبني؟ أنت عاوز تتكلم؟ أنا هسمع إجابتك على سؤالي وهصدقها، أنا هكلفك بمسؤولية بعد إجابتك علشان أثبت لك أني فتحت لك حساب جديد مدفوع الضرائب. طريقة من الطرق التانية اللي ربنا يخليك تتكلم بيها أنه يتركك. مرات ما ينفعش العتاب ولا المواجهة ولا السؤال، كل دي حاجات ممكن يفهمها اللي حاسس بالمشكلة، لكن محتاج حد يشجعه على الكلام. لكن لو هو أصلا مش حاسس أن في مشكلة، لازم ربنا يسيبه لغاية ما يشعر بأنه مش مظبوط، أنه محتاج أبوه السماوي، مش علشان ياخد شوية بركات منه ويبددها بمزاجه ويعيش هناك بعيد عن أبوه وحر، لكن محتاج لحضن أبوه، محتاج لحب أبوه، لقبلات أبوه. والسؤال، لما الآب السماوي بيحب ابنه جدا ليه يسيبه في وسط الجوع في وسط الخنازير؟ علشان الوقت الصعب ده هو اللي هيخلي الابن يتكلم، بس مش مع أبوه اللي بيحبه، لكن مع نفسه في الأول. الولد في البداية ما تكلمش مع نفسه هو بيغلط، علشان كده كان مفروض يرجع لنفسه ويتكلم معاها ويقول لنفسه أقوم أروح لأبويا. وهنا بس قدر الولد يرجع لأبويا. أرجوك ما تقولش إن الله سيبني ليه، أرجوك ما تسألش الله سيبني ليه، لكن قول لنفسك أنت سبته ليه وهترجع له إمتى وهتقول له إيه. الله منتظر رجوعك لنفسك قبل رجوعك ليه. صالح نفسك علشان ما تهربش بيك تاني بعيد، وتكلم معاها وبعدين هتلقاه أقرب ليك من حبل الوريد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

اهلا وسهلا بكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. في كل مره بنبعد عنكم لما مشتاقين نرجع لكم، اتمنى تكونوا انتوا كمان مشتاقين لينا. بنحبكم ونتمنى يكون برنامجنا سبب تغيير وفارق في حياتكم. النهارده عندنا موضوع خطير جدا، اتمنى انه يعجبكم. خلي بالك معانا.

0: وقالت هيت لك يا جميل يجوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، واتفقنا إنه عنوان حلقتنا النهاردة الراعي الرسمي. الحقيقة المباراة ما بقتش الهدف منها بس اللعب، كان زمان كل الهدف اللعب والاستمتاع بالكرة، لكن المسؤولين عن اللعبة نجحوا في إنهم يستغلوا المباريات في تحقيق عائد اقتصادي. من أهم الطرق اللي نجحوا إنهم يحصلوا من خلالها على عائد اقتصادي هي الإعلانات، فأصبح لكل فريق حد اسمه الراعي الرسمي، والراعي الرسمي ده من حقه أن يحط اسمه على ملابس اللعيبة، وبالطريقة دي يكونوا هم نفسهم إعلان عن المنتجات المكتوبة على ملابسهم. اللعيبة مش بس بيلعبوا، لكن كمان وهم بيتحركوا بيعلنوا عن المنتجات، وكل ما يتحط إعلانات كل ما ده هيجيب فلوس أكتر للعيبة وهيجيب تأثير أكتر. حقيقة عالم كرة القدم أصبح مساحة إعلانية ضخمة، وبقت الشركات العالمية بتتنافس في إنها تكون الراعي الرسمي لكل الفرق، خاصة الفرق الكبيرة، خاصة بعد انتشار الساتلايت وبعد إذاعة المباريات في العالم. تخيل مباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلا سنة 2011 بين المان يونايتد وبرشلونة، نسبة المشاهدة تجاوزت 70 مليون مشاهد. طبعا دي فرصة جميلة للراعي الرسمي ان الإعلانات بتاعته تتعلق وتوصل لكل الناس. أقول لك واحد من ضمن الأسرار، عقد من عقود الراعي الرسمي، إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو سنويا والمدة 5 سنين، يعني دافع 90 مليون يورو، وشوف بقى لما تحولهم لمصري يبقوا كام عشان بس الفلنة بتاعتهم يتحط عليها طيران الإمارات. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي. خلينا بقى نيجي لحياتنا بعد ما سمعنا إنه إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو في السنة، ودفع لمدة 5 سنين. في مباراة الحياة أنا وإنت لينا راعي رسمي. الحقيقة النص واضح في مزمور 23، بيقول الكتاب الرب راعية. ده على مستوى الحماية. الراعي الرسمي بتاعنا ما دفعش مبالغ كبيرة، لكن الراعي الرسمي بتاعنا بذل نفسه. الكتاب المقدس بيعلن في بطرس الأولى 1:18، عالمين أنكم افتديتم. عارفين افتديتم؟ يعني اشتريتم. يكمل ويقول لأنكم اشتريتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب. يعني فضة وذهب دي حاجة قليلة، لكن يكمل ويقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. الراعي الرسمي أوجدني في الأرض عشان أكون إعلان عنه. هو قال كده صراحة في إنجيل متى إصحاح 5:16، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هدف الله إنه يعلن نفسه من خلالك. ده اللي قاله بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. وكل ما كان الفريق قوي وكل ما كان الفريق بيفوز، كل ما كان الإعلان أقوى. الراعي الرسمي يهمه إنك تكون فايز ومنتصر دايما عشان إعلان يكون إعلان قوي. اتكلمنا قبل كده في حلقات عن دانيال، وخلينا نتكلم تاني. كان دانيال إعلان رائع عن إلهه. كان دانيال اللي عاصر 4 ملوك وإمبراطوريتين في كل المواقف، عارف إنه صورة وإعلان عن إلهه. الله عاوزك تبقى شبهه، إعلان عنه. أنا بدعوك، الناس بتبص عليك ومنتظرة تشوف يسوع فيك. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8:29، لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شبهه في سلوكه، شبهه في تصرفاته، شبهه في محبته، شبهه في ترفقه بالناس، شبهه في حنانه. الراعي الرسمي اللي دفع فيك تمن غالي منتظر انك تكون اعلان مميز عنه. انا بدعوك النهاردة انك تعلن عن اللي دفع فيك تمن غالي. الانجيل بيقول في افسس 5:11، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. حط في قلبك انا مش هتنجس. اعلن في قلبك انا لازم اكون اعلان جيد. طب لو انت مش اعلان عن هذا الاله، عاوز اقولك كارت اصفر. في نهاية حلقتنا عايزك تركز في امرين. الاول، انت ليك راعي رسمي دفع فيك اغلى تمن، كنيسة الله الذي اقتناها بدمه. التاني، اوعى تنسى الامر الاولاني، اوعى تنسى انك مسؤول عن الاعلان عن الراعي الرسمي ليك. طب لو انت كنت ناسي، طب لو انت كنت كاسر العقد اللي بينك وبين الهك، ينفع النهاردة ترفع قلبك وانت في مكانك وتقول له يا رب انت المسؤول عني، وانت اللي دفعت فيا تمن غالي، وانا دوري ان اكون اعلان جيد عنك. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه. الحقيقة مش ببقى عاوز الحلقة تخلص، لكن احنا ملتزمين بوقت، منتظرينكم في حلقات تانية جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن زكري. ربنا يبارككم وانتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا موجودة في الكتاب المقدس أو أحداث، وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: أنا في الحلقة اللي فاتت سبت سؤال للمستمعين، يا ترى إيه هو حجم الفلك اللي يقضي حيوانات الأرض كلها ذكر وأنثى؟ هل ده منطقي؟
1: ده سؤال رائع جدا وبسمعه كتير جدا قوي الحقيقة. الإجابة ببساطة، أنت تعرف عدد الحيوانات قد إيه وتعرف حجم الفلك قد إيه علشان نقدر نشوف إذا كان يستوعب ولا ما يستوعبش. فالفلك حسب الكتاب المقدس بيقول إن 300 ذراع، والذراع حوالي نص متر تقريبا، هو في ذراع 55 سنتي وفي ذراع 48 سنتي، هنقول النص متر عشان نقرب الأحداث يعني المقاسات. ف 300 ذراع في الطول، 50 ذراع في العرض، 30 ذراع في الارتفاع، وكان 3 طوابق كأنه ملعب كورة 3 أدوار. ده الحجم بتاع الفلك، ما هوش حتة القارب الصغير اللي مرات بنشوفه والزرافة طالعة والفيل مطلع زلمته والنسناس بيتنطط. ده صورة غلط جدا، مش ده اللي الكتاب المقدس بيقول عليه خالص.
0: ليه الصورة المنتشرة عن الفلك مش هو ده
1: خالص خالص. وعلى فكرة في هيئة اسمها Answers in Genesis بنوا الفلك بالحجم الطبيعي بتاعه، وأنا زرت هذا الفلك بنفسي، وكان في حوالي 3000 شخص ماشيين جواه ولسه في مكان تاني بجانب المعروضات الكتيرة اللي موجودة هناك. فعايز أقول الإجابة على السؤال بتاع حضرتك هو الآتي، إيه حجم الفلك؟ نشوف النص بيقول إيه. فالنص بيقول لنا أنه حجم كبير جدا جدا جدا جدا. الجزء التاني من هذا السؤال هو إيه حجم الحيوانات وإيه عددها؟ تعالي نشوف بقى الحيوانات اللي هتدخل.
0: الحقيقة لأنه إحنا عارفين أنه زمان كان الديناصور والحاجات الأحجام الكبيرة دي، فهل ده صح ولا ده غلط؟
1: طبعاً، والديناصورات دخلت، تخيلي
0: يعني ده معناه
1: أنا بقولك الدنيا هتتغير خالص. خليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل. تعالي نشوف الكائنات الحية. الرب مش عايزه يدخل كل الكائنات المائية دي عايشة في المية، ودي عددها كبير جداً جداً. كل النباتات مش هتدخل، تمام؟ لأن نباتات ممكن تعيش برا الفلك في الطوفان وتتحوصل وبعد كده تنتشر بعد كده وتطلع تاني في الأرض. فأنت عندك المملكة النباتية كلها مش هتدخل،
0: بس هتغرق
1: طبعا، لكن البذور بتاعتها بتتحوصل وبعد كده في الظروف البيئية المناسبة بتلاقيها طلعت تاني وتثمر مرة تانية. فأنت كده حذفتي جزء كبير قوي من الكائنات اللي لازم تدخل الفلك.
0: تمام،
1: نمسك المملكة الحيوانية. هي الموضوع بس مش اتنين اتنين، ده في كان 7-7 كمان من الحيوانات الطاهرة.
0: يعني انت بتصعبها كمان.
1: طبعا طبعا. لان احنا لانه لما هنعرف الحقيقة هنلاقي الموضوع واضح جدا. تمام. الرب دخل ايه؟ الحيوانات كأجناسها، ودي كلمة مهمة قوي في سفر التكوين. كأجناسها معناها انه دخل قمة العائلة. فلو في مثلا 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب، خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرة الوراثية اللي تطلع 200 نوع من الكلاب بعد كده. فالله دخل الأجناس، وده يقلل العدد جدا على فكرة. في إحصائيات، وعندي هذه الإحصائيات تثبت أن العدد كان صغير جدا، عدة ألاف مش ملايين. وفي نفس الوقت التكاثر بتاعهم بعد كده ممكن نشرحه في حلقات قادمة.
0: دكتور ناجي الحقيقة الحوار شيق جدا، بس ميعاد الحلقة خلاص خلص. مشكورك جدا يا دكتور.
1: شكرا جزيلا ليكي.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا من دكتور ناجي أنه في حيوانات ماتت في الطوفان. يا ترى هل في قصة حقيقية وأحداث حقيقية يذكرها الكتاب المقدس من خلالها نكتشف أن الله ظالم لأنه قتل حيوانات ملهاش ذنب؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال ده. وكمان لو عندكم أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة إحنا بنرحب جدا، ولو عندكم أي نقد على الكلام لأنه في كلام إحصائيات وعلم، لو عندكم أي نقد عليه من فضلكم ما تترددوش إنكم تكونوا بتبعتوا كل ده وإحنا بنرد عليه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق، وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان عايزه اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو آه.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عطش الروح. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ المزمور 42، الآيتان الأولى والثانية. أفترض أننا جميعا على دراية بالعطش في تجربتنا الشخصية. بالنسبة لي، تستحضر الكلمة صورا حية لثلاث سنوات من الحرب العالمية الثانية أمضيتها مع الجيش البريطاني في الصحاري القاحلة والمتربة في شمال إفريقيا. في بعض الأحيان كان مخزوننا من المياه ينتهي، وبعد ذلك كما أتذكر كان كياني بأكمله يتحول إلى صرخة واحدة ملحة ولكن غير واضحة من أجل الماء. لا شيء سوى الماء يمكن أن يسكت تلك الصرخة. ويتحدث داود هنا عن نوع مختلف من العطش، عطش ليس نبعه الجسد بل عطش الروح، وهذا أيضا لا يقل حيوية بالنسبة لي. أتذكر السنوات الطويلة التي أمضيتها في السعي وراء الرضا والاكتفاء الذي كان دائما بعيد المنال. لقد بحثت عنه في كل شكل قدمته لي الحياة، جسديا وجماليا وفكريا، في الموسيقى والدراما والفلسفة والسفر والانغماس الحسي. ومع ذلك بحثت بجدية أكبر كلما أصبحت أكثر فراغا وإحباطا، وفي النهاية وجدت الجواب، نفس الجواب الذي وجده داود قبل 3000 سنة. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ هناك عطش للروح وشوق داخلي عميق لكل إنسان لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. ربما تكون أنت أيضا قد جربت العديد من المصادر لكنك لم تصل بعد إلى الشعور بالرضا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المهم بالنسبة لك أن تفهم شيئين: أولا، أن لا شيء سوى الله نفسه سوف يرضيك، وثانيا، أنه ينتظر مقابلتك. يا الله، اجذبني إلى المكان الذي ألقاك فيه فيرتوي عطش نفسي.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه. ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، يرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان،

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a joy for us to know that you are tuning in and blessed by these broadcasts.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا وأن نعرف أنكم تتباركون بهذه الرسائل.
0: I hope that you will write to us and tell us how this is ministering to you.
1: ويسعدنا أن تصلنا رسائلكم لكي نعرف منكم كيف تنظرون إلى هذه الرسائل.
0: But if you are joining our broadcast for the first time,
1: لكن إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series about the awesome grace of God.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: Last time we learned from Ephesians 2:1-10.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا من الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل أفسس.
0: That we inherited a sinful nature from Adam and Eve.
1: أننا ورثنا طبيعة خاطئة من آدم وحواء.
0: So in our past we were dead men and women walking.
1: ولذلك فنحن في ماضينا كنا رجالا ونساء أمواتا نمشي.
0: Also in our past we were enslaved to sin and the world system.
1: وأننا أيضا في ماضينا كنا مستعبدين للشيطان ولنظام العالم.
0: But today, my listening friends, I want to tell you that also in our past we were subject to God's wrath.
1: ولكني اليوم أقول لكم أيها الأصدقاء المستمعون أنني أريد أن أضيف إلى ذلك أننا في ماضينا كنا أيضا خاضعين لغضب الله.
0: Someone may say,
1: ربما يقول أحدكم,
0: God is loving and merciful, and I can even believe that He is just, but not that He has wrath.
1: الله محب ورحيم ويمكنني أيضا أن أؤمن بأنه عادل لكني لا أستطيع أن أصدق أنه يغضب.
0: Surely that is an old-fashioned concept.
1: بكل تأكيد هذا مفهوم قديم.
0: Do you know why the average person does not take God's wrath seriously?
1: أتعرف لماذا لا يأخذ الرجل العادي غضب الله على محمل الجد؟
0: Because they do not take sin seriously.
1: لأنهم لا يأخذون الخطية على محمل الجد.
0: How could they?
1: وكيف يمكنهم ألا يكونوا كذلك؟
0: They are dead in trespasses and sin.
1: فهم أموات بالذنوب والخطايا.
0: But my listening friends, Paul is saying to the Christian that you were under wrath.
1: ولكن أيها الأصدقاء المستمعون, بولس يقول للمسيحيين إنكم كنتم تحت الغضب.
0: If you have received the grace of God,
1: إذا كنت قد قبلت نعمة الله,
0: if you have received the gift of salvation from the hand of God,
1: إذا كنت قد قبلت هبة الخلاص من يد الله,
0: you are no longer under wrath anymore.
1: فأنت لم تعد تحت الغضب.
0: You will never be under wrath ever again.
1: ولن تكون تحت الغضب فيما بعد أبدا.
0: You were born under wrath.
1: لقد ولدت تحت الغضب.
0: But if you are born again,
1: لكن إذا كنت

0: لست قد ولدت ثانية
1: you are no longer under wrath.
0: فأنت لست بعد تحت الغضب.
1: If you have not received God's grace, you can ask him for it today.
0: إذا لم تكن قد قبلت نعمة الله يمكنك أن تطلبها منه اليوم.
1: That's how grace takes away our dismal past.
0: النعمة تزيل ماضينا الكئيب.
1: Secondly,
0: ثانيا,
1: grace gives us a glorious present.
0: النعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
1: The Christian past is a dreadful condition, but when grace comes in, everything is changed.
0: إن ماضي المسيحي حالة مخيفة، ولكن عندما تدخل إليه النعمة فإن كل شيء يتغير.
1: Listen again to Ephesians 2, 4 and 5.
0: اسمع مرة أخرى العددين الرابع والخامس من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
1: But because of his great love for us, God, who is rich in mercy,
0: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها
1: made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
0: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون.
1: We are no longer dead men and dead women walking.
0: فأنت لم تعد رجلا ميتا أو امرأة ميتة تمشي.
1: You are a live man walking.
0: أنت الآن رجل حي يمشي.
1: You are an alive woman walking.
0: وأنت الآن امرأة حية تمشين.
1: It is by grace that you have been saved.
0: فأنت بالنعمة خلصت.
1: By grace God raised us up with Christ.
0: بالنعمة أقامنا الله مع المسيح.
1: And by grace God seated us with him in the heavenly realm.
0: وبالنعمة أجلسنا الله معه في السماويات.
1: Do you know what that means?
0: أتعرف ماذا يعني هذا؟
1: It means that you are set free from sin and the power of sin and the consequences of sin.
0: هذا يعني أنك قد تحررت من الخطية ومن قوة الخطية ومن نتائج الخطية.
1: Why?
0: لماذا؟
1: It is because there are no slaves in heaven.
0: لأنه لا يوجد عبيد في السماء.
1: And if you are seated in the heavenly realm, beloved friends, you are no longer enslaved to sin.
0: فإذا كنتم جالسين في السماويات أيها الأصدقاء المحبوبون فأنتم لم تعودوا مستعبدين للخطية.
1: Do you know, my listening friends, what that means?
0: أتعرفون أيها الأصدقاء المستمعون ماذا يعني ذلك؟
1: It means that if you are the recipients of God's grace,
0: هذا يعني أنك إذا كنت مستقبلا لنعمة الله
1: you can have victory over lust.
0: يمكن أن تكون لك نصرة على الشهوة.
1: You can have victory over greed.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الطمع.
1: You can have victory over anger.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغضب.
1: You can have victory over jealousy.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغيرة.
1: You can have victory over envy.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الحسد.
1: You can have victory over fear.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الخوف.
1: You can have victory over anxiety.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على القلق.
1: You can have victory over doubt.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الشك.
1: You can have victory over all addictions.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على كل الإدمان.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر مهم جدا.
1: When grace comes in, power comes in.
0: عندما تدخل النعمة إلينا تدخل القوة أيضا.
1: When you come to Christ, the chain was broken and you have been set free.
0: عندما جئت إلى المسيح تحطمت القيود وأصبحت حرا.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
0: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: If you do not have that victory in your life, it could be because of one of two things.
0: إذا لم تكن لك هذه النصرة في حياتك فإن السبب يكون راجعا لأحد أمرين.
1: You either did not know that you could have victory over sin.
0: إما لأنك لم تكن تعرف أنك تستطيع أن تنتصر على الخطية.
1: Or you never learned how to claim your victory.
0: أو لأنك لم تتعلم أبدا كيف تطالب بهذه النصرة.
1: When you accept Christ, you are seated in the heavenly places already.
0: عندما تقبل المسيح تكون قد جلست في السماويات بالفعل.
1: This does not happen sometime down the road when your earthly tent folds.
0: وهذا لا يحدث في وقت ما وأنت على الطريق عندما تطوى خيمتك الأرضية.
1: No, this happens the moment you come to Christ.
0: لا، هذا يحدث في اللحظة التي تأتي فيها للمسيح.
1: At that moment you are seated in the heavenly realm.
0: في تلك اللحظة تجلس في السماويات.
1: You are seated in the heavenly places already.
0: أنت قد جلست في السماويات بالفعل.
1: Some of you may be looking right now at verse 8 of Ephesians 2 and asking the question.
0: وربما يكون أحدكم الآن ناظرا إلى العدد الثامن من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس متسائلا.
1: How can we be saved by grace alone and faith alone?
0: كيف يمكن أن نخلص بالنعمة وحدها وبالإيمان وحده؟
1: Here's what Paul said.
0: هنا ما يقول الرسول بولس.
1: For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God.
0: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.
1: Many people think that faith is something that they have to generate from within.
0: بعض الناس يظنون أن الإيمان شيء عليهم أن يولدوه من الداخل.
1: That is not true.
0: وهذا ليس حقا.
1: When you exercise faith in believing and receiving God's gift of eternal life, that faith was not ours to begin with.
0: عندما مارسنا الإيمان في التصديق وقبول هبة الله للحياة الأبدية، لم يكن هذا الإيمان نابعا منا لكي نبدأ به.
1: God gave it to us as a gift.
0: الله أعطاه لنا كهبة.
1: Otherwise, faith would be your merit.
0: وإلا لكان هذا الإيمان فضلا منك.
1: And you cannot be saved by your merits.
0: وأنت لا تستطيع أن تخلص بفضائلك ومزاياك.
1: Oh yes, grace takes away our dismal past.
0: حقا إن النعمة تمحو ماضينا الكئيب.
1: And grace gives us a glorious present.
0: والنعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
1: But thirdly, grace leads us to a very bright and stupendous future.
0: ولكن ثالثا، النعمة تقودنا إلى مستقبل عظيم ورائع ومشرق.
1: Paul is telling us that the grace of God not only takes away our dismal past.
0: ويقول لنا بولس إن النعمة لا تمحو فقط ماضينا الكئيب.
1: That the grace of God not only gives us a glorious present,
0: والنعمة لا تعطينا فقط حاضرا مجيدا,
1: but our futures are also as bright as God Himself.
0: ولكن مستقبلياتنا أيضا تكون مشرقة كإشراق الله نفسه.
1: What do I mean by futures in the plural?
0: ماذا أعني بكلمة مستقبلات في صيغة الجمع؟
1: There is an immediate future mentioned here in verse 10.
0: هناك مستقبل فوري وقريب مذكور هنا في العدد العاشر.
1: For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
0: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
1: And then there is a distant future mentioned in verse 7.
0: وهناك مستقبل بعيد مذكور في العدد السابع.
1: In order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: Our immediate future consists of the wonderful occupation of being ambassadors for the King of Kings.
0: فمستقبلنا الفوري والقريب يتضمن التزامنا العظيم لكوننا سفراء ملك الملوك.
1: Just as the ambassador does not do what he or she wants to do.
0: وكما أن السفير لا يعمل ما يريده هو أو ما تريده هي.
1: Just as the ambassador does not say what he or she thinks,
0: وكما أن السفير لا يقول ما يفكر فيه أو ما تفكر فيه,
1: just as the ambassador does not live the way he or she likes to live,
0: وكما أن السفير لا يعيش حسب هواه ولا تعيش حسب هواها,
1: but rather the ambassador represents his or her own country,
0: ولكن بالحري السفير يمثل وطنه وتمثل وطنها.
1: so do those who are saved by grace.
0: هكذا أولئك الذين خلصوا بالنعمة.
1: Good works do not save us.
0: الأعمال الصالحة لا تخلصنا.
1: But once we are saved, we have good works in store for us.
0: ولكن بمجرد أن نخلص فإن الأعمال الصالحة تنتظرنا لكي نعملها.
1: Grace and good works do not save us.
0: النعمة والأعمال الصالحة معا لا يخلصانا.
1: But our good works are merely our expression of gratitude for God's grace.
0: ولكن أعمالنا الصالحة هي مجرد تعبير عن شكرنا لنعمة الله.
1: There are some people who say that now that we are saved by grace, we can sin to our heart's content.
0: وهناك بعض الناس الذين يقولون الآن وقد خلصنا بالنعمة نستطيع أن نخطئ كما نشاء.
1: We can just sit on our easy chair and do nothing.
0: ونحن نستطيع أن نكتفي بالجلوس فوق مقاعدنا المريحة ولا نعمل شيئا.
1: Let me illustrate.
0: دعني أوضح لكم ذلك.
1: Can you imagine a king or a queen bringing in a homeless person off the street?
0: هل تستطيع أن تتصور ملكا وملكة يحضران شخصا متشردا في الشوارع وبلا مأوى؟
1: They adopt him as their son and becomes a prince.
0: ثم يتبنيان هذا الشخص كابن لهما وهكذا يصبح أميرا.
1: He gets cleaned up.
0: فهو ينظف تماما.
1: And he gets washed up.
0: ويغتسل جيدا.
1: And his adoption papers are signed.
0: ويوقع على وثائق تبنيه.
1: And then the next day he goes down to the streets and starts to live as he did before.
0: ثم ينزل في اليوم التالي إلى الشوارع ويبدأ حياته كما كان يفعل قبلا.
1: No.
0: لا.
1: He begins to learn how to behave like a prince.
0: إنه يبدأ في تعلم كيفية السلوك كأمير.
1: He begins to learn how to walk like a prince.
0: ويبدأ في تعلم المشي كأمير.
1: He begins to learn how to speak like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية التكلم كأمير.
1: He begins to learn how to act like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية التصرف كأمير.
1: He begins to learn how to work like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية العمل كأمير.
1: And that is the immediate future that the grace of God brings to us.
0: وهذا هو المستقبل الفوري والقريب الذي تأتي به النعمة إلينا.
1: But in verse 7 of Ephesians 2, Paul talks about the destined future.
0: ولكن في العدد السابع يتحدث بولس عن المستقبل البعيد.
1: That in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: God has been gracious to us here and now.
0: فالله لطيف معنا هنا والآن.
1: But he is going to be far more gracious in the hereafter.
0: ولكنه سيكون أكثر لطفا معنا في المستقبل.
1: God has blessed us here and now.
0: لقد باركنا الله هنا والآن.
1: But this is nothing in comparison to the blessings that he will bestow upon us in the hereafter.
0: ولكن هذا لا يذكر بالنسبة للبركات التي سوف يمنحها لنا في المستقبل.
1: God has lavished his grace here.
0: الله قد جاد علينا بنعمته بسخاء هنا.
1: But he will overwhelm us with his grace in the hereafter.
0: ولكنه سوف يغمرنا بنعمته في المستقبل.
1: There is no good thing that he will ever withhold from those who are saved by grace.
0: الله لا يمكن أن يضن على أولئك الذين يخلصون بالنعمة بأي شيء طيب.
1: For it is by grace that you are saved.
0: لأنك قد خلصت بالنعمة.
1: By faith which is not your faith but the gift of God.
0: بالإيمان الذي ليس هو إيمانك أنت ولكنه هبة الله لك.
1: And you were saved for a purpose and that is to serve the living God.
0: وقد خلصت لكي يكون هدفك خدمة الله الحي.
1: My listening friends,
0: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: are you walking in the good works for which you are predestined to walk in?
0: هل أنتم تسلكون في الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي تسلكوا فيها؟
1: Are you serving with all of your heart in thankfulness to the grace of God?
0: هل تؤدون خدمتكم من كل قلوبكم بالشكر لنعمة الله؟
1: I want to challenge all of you who are the recipients of the grace of God.
0: إنني أود أن أضع هذا التحدي أمامكم جميعا يا من قبلتم نعمة الله.
1: To seek to serve God in some way.
0: أن تبحثوا عن خدمة الله بطريقة ما.
1: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب ستكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلاً بيك يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الارض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان في قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخدنا نصيب في الأرض. بعدها بقى في قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.

بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب إن احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها ثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطالبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: يا رب.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن متاعها والزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم متاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا من نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر؟ فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى عليه الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجداد كم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد شيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد، فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم. لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منه فاضيين، لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوب موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصاه.

كله يمكن يصدقوا لما تدير لهم المعجزة الأخيرة، وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء، فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله: أسمعني يا سيدي، أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي، لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله: من اللي صنع فم الإنسان؟ ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله: أسمعني يا سيدي، دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له: مش هارون اللاوي خوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان، وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك، لما يشوفك حيفرح موسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره، وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك، وانت تكون ربه وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له: أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال لنسيبة: امشي معك السلامة. فقال الله لموسى: امشي شور مصر، لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذ موسى مراته ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر، وخذ موسى العصا معه في يده. وقال الله لموسى: لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها، أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعب بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله: إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب إنه يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه، فقالت: أنت عريس دم ليا، فانفك عنا وسيبه. وقتها قالت: عريس دم عشان الطهارة. وقال الله الهارون: امشي للبر باش تستقبل أخوك موسى. فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه باش يديرها. ومشى موسى ومعه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش، وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله، وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي باش يعبدوني في البر. فرد عليهم فرعون وقال لهم:

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديته؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجي بالنش المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قال لنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون الناس متاعه اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يكدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود باش يخدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن ماشي يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشوا يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار والله حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: امين ربنا يبارك.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا الى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الاخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا لدرجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله ده، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا لا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ملقاش مكان وملقاش حد حتى يقوله تعال اقعد جنبي. ومش كده بس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر، ولان محدش نادى عليه يقعد جنبيه راح قعد على الارض، وده خلى الناس تتغاظ اكتر. وفجأة والناس كلها بتتفرج ومركزة على المنظر الغريب اللي مش متعودين عليه، قطع صمتهم صوت عكاز لراجل عجوز كان بيستند عليه، شيخ وقور فوق السبعينات، شيخ معروف في الكنيسة، معروف عنه تقي، راجل حكيم جدا في تصرفاته. أحد الراجل ده يستند على العكاز ويتحرك ناحية الشاب بخطوات بطيئة وبسيطة، والكل مستني يا ترى الشيخ ده هيعمل ايه. في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطرده بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربه، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشاب. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشاب هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير اللي يجيبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الارض، وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط ايده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب انه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت ايوه كده. لكن راح الكنيسه بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال: كنت ناوي اوعظ اليوم وعظه زي كل مره، لكن اول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظه اللي انا وعظتها، لكن المره دي الوعظه اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيحي العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم: عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروءا، وطلب أن الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع، علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الله. عزيزي المستمع، انت تعرف ان اول ملجأ انشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ اول مستوصف مجاني انشأه تاجر مسيحي اسمه ابولونيوس؟ اول مستشفى في التاريخ انشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز اقولك ان ناس كتير اثرت في المجتمع والعالم بحياتهم واعمالهم، حتى لو ابتدت بسيطة. بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل لحياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
8: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
9: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
10: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
11: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
7: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
8: فلماذا يختلفون؟
9: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
10: أو تحتمل أكثر من تفسير.
11: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
9: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
8: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
10: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
11: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
9: ها هم غير العلماء يحرفونها،
8: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
10: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاءه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين،

0: شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
1: لا أظن ذلك يا حسام، ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
2: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
3: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
0: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
1: بل اعتراف بعلم الله.
4: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
0: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
3: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
0: اتفقتما علي.
2: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
1: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
4: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
0: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
3: حين يجيء المسيح طبعا.
2: هذا معقول،
1: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى، هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير، هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية، بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون
0: في أجسادهم.
1: قلنا قبل ذلك

0: مقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
1: يقام الأموات عديمي فساد كما يقول بولس الرسول.
2: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
3: مشهد رهيب، خطير، رائع،
4: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت، والأحياء يتغيرون،
1: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
0: أي شكل تظنون؟
2: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
3: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
4: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
0: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
4: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
2: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
1: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
3: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
0: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
3: أنا أتخيل المنظر.
4: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني. سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
2: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
3: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
4: للمؤمنين فقط يا مروان.
0: للمؤمنين.
3: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
4: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
2: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
0: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
1: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الكسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

0: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.
1: ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فأنر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي، أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك؟
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل، فهو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر، والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس.
0: يعني هما كانوا في معجزة الصبح أو بعد الظهر، عمل معجزة أكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف، بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزة مدهشة طبعا، حاجة عجيبة جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، أكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه يأكل هذا العدد من الناس 5000 وشوية.
0: بعدين ايه لحظة؟
1: بعدين رب يسوع ألزمهم أن يعبروا إلى الضفة الأخرى، الدنيا من البحيرة كتير. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت أي حاجة. فابتدي طاقته تخلص لما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روح الناحية التانية البحيرة، الناحية التانية على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكتير، إذا ما كانتش أقل من كده، 1.5 كيلو. فمش قضية، بس هم هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على اساس انه يجي في مركبية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصارعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، أو بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك على الميه.
0: مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال. طب
0: انت انت انت انت خدتنا في الكلام يعني، احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوش هم المركب ماشية ازاي، رايحة قدام ولا طالعة راجعة لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انهار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدفوا بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل،
1: درس مرعب
0: يا عم جميل. ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه ما اعرفش اعوم، وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت. كان موقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف موقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: خليني اقول لك حاجه. انت انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه بالزبط. يعني موته في موته بالزبط. يعني هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلعوا، يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه أنت أعرف أن فيه قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وأن ربنا بيشبع الجموع أن الله قدير. هيفهمها لك برضو لما أنت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما أنت نفسك
1: لما يجي لك أنت بقى المرض يا بوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروحنا تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه اللي بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفه الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.

0: بين يدا. العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده يخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
0: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
1: ايوه.
0: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
1: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان كثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
0: المستحيل انك انت
1: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
0: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف في كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر هم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر هم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لأ، يعني أو رأيي دي يعني أنت متفق معي فيه ولا لأ، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
1: واحنا حسب هرمسنا
0: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه، بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد تذاكر سنين طويله جدا وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش سيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة النط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
1: ما هو ده جزء من الدرس، إنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة، فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى أنا بأمرك، قال له أمرني أجيلك، ماشي على المية، ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
0: كسر قانون الطفو كده
1: الأرشميدس. بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ في إنك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
0: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله. شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال.
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزن نفسك وتمشي زي ما انت عاوز, لكن لما تكبر هتلاقي نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حته انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على الميه زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمه بتاعت الشخصيات البطرسيه
0: لا بالراحه بالراحه.
1: الكريمه ما انا هفسر لك اهو بتاعت الشخصيات البطرسيه او اندفاعيه او لذه واعجاب الشخصيه الحمراويه.
0: لا برضو
1: مالك
0: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقه. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحه اللي بتقول بسرعه يلا ما يهمكش انا معاك اهو بيجي وقت مش بيدرك حقيقه الامور لانه عجبه الفكره عجبه النظريه عجبه الطلعه عجبه المشوار يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شويه لان الكريمه واخده مخه شويه. الكريمه اللي هي الحاجه اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكله دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو
0: اللي بيحب الفينش
1: بالظبط
0: بس مش ملوش دعوه بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حته يا واو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمه بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس بقى على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير ده لا هي لاية مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعين
1: وهكذا في ارجولي
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة أيوة. يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني
1: أيوة.
0: امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله أعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف
1: أيوة.
0: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها تؤمرني أن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني، لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش أمل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للأمل من جديد. يا رب
0: أمين.
1: يلي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. آمين.
0: كنا معاكم أعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتم زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين ماريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب بش يتخرج، بش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك بش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كيما نقولوا. وقتاش بداي يا اخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فتره في حياته؟ يا اخي قداش من واحد فينا تعدى بفتره كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفه بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشه. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجه خلتني نفرح برشا. قال لي انا تبدلت، اما تبدلت للخير. قال لي نحس اللي فيك حاجه متبدله. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمه بسيطه وسهله انها تتقال، لكن في الحقيقه حاجه صعيبه. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته. كل واحد فينا ربي اعطاه فرصه. اشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خليني نخمم في الكلام اللي قريته في بشاره انجيل متى 7 آية 1 و2، واللي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. قداش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قداش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكم وندينوا. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم يخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس على خاطر تنجم. تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك، وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعثنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3/10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا موجودة في الكتاب المقدس أو أحداث، وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: أنا في الحلقة اللي فاتت سبت سؤال للمستمعين، يا ترى إيه هو حجم الفلك اللي يقضي حيوانات الأرض كلها ذكر وأنثى؟ هل ده منطقي؟
1: ده سؤال رائع جدا وبسمعه كتير جدا قوي الحقيقة. الإجابة ببساطة، أنت تعرف عدد الحيوانات قد إيه وتعرف حجم الفلك قد إيه علشان نقدر نشوف إذا كان يستوعب ولا ما يستوعبش. فالفلك حسب الكتاب المقدس بيقول إن 300 ذراع، وذراع حوالي نص متر تقريبا. هو في ذراع 55 سنتي وفي ذراع 48 سنتي. هنقول النص متر عشان نقرب الأحداث، يعني المقاسات. ف 300 ذراع في الطول، 50 ذراع في العرض، 30 ذراع في الارتفاع، وكان 3 طوابق كأنه ملعب كورة 3 ادوار. ده الحجم بتاع الفلك. ما هوش حتة القارب الصغير اللي مرات بنشوفه والزرافة طلعة والفيل مطلع زلمته والنسناس بيتنطط. ده صورة غلط جدا، مش ده اللي الكتاب المقدس بيقول عليه خالص.
0: ليه الصورة اللي منتشرة عن الفلك مش هو ده
1: خالص خالص؟ وعلى فكرة في هيئة اسمها Answers in Genesis بنوا الفلك بالحجم الطبيعي بتاعه. وأنا زرت هذا الفلك بنفسي. وكان في حوالي 3000 شخص ماشيين جواه، ولسه في مكان تاني بجانب المعروضات الكتيرة اللي موجودة هناك. فعايز أقول الإجابة على السؤال بتاع حضرتك هو الآتي، إيه حجم الفلك؟ نشوف النص بيقول إيه. فالنص بيقول لنا أنه حجم كبير جدا جدا جدا جدا. الجزء التاني من هذا السؤال هو إيه حجم الحيوانات وعددها؟ تعالي نشوف بقى الحيوانات اللي هتدخل.
0: الحقيقة لأنه إحنا عارفين أنه زمان كان الديناصور والحاجات الأحجام الكبيرة دي. فهل ده صح ولا ده غلط؟
1: طبعاً والديناصورات دخلت، تخيلي
0: الديناصور يعني ده
1: معناه أنا بقولك الدنيا هتتغير خالص. خليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل. تعالي نشوف الكائنات الحية. الرب مش عايزه يدخل كل الكائنات المائية. دي عايشة في المية، ودي عددها كبير جداً جداً. كل النباتات مش هتدخل، تمام؟ لأن النباتات ممكن تعيش برا الفلك في الطوفان وتتحوصل وبعد كده تنتشر بعد كده وتطلع تاني في الأرض. فأنت عندك المملكة النباتية كلها مش هتدخل،
0: بس هتغرق
1: طبعا. لكن البذور بتاعتها بتتحوصل وبعد كده في الظروف البيئية المناسبة بتلاقيها طلعت تاني وتثمر مرة تانية. فأنت كده حذفتي جزء كبير قوي من الكائنات اللي لازم تدخل الفلك.
0: تمام.
1: نمسك المملكة الحيوانية، هي الموضوع بس مش 2-2، ده في كان 7-7 كمان من الحيوانات الطاهرة.
0: يعني انت بتصعبها كمان.
1: طبعا طبعا. لان احنا لانه لما هنعرف الحقيقة هنلاقي الموضوع واضح جدا. تمام. فالرب دخل ايه؟ الحيوانات كأجناسها، ودي كلمة مهمة قوي في سفر التكوين. كأجناسها معناها انه دخل قمة العائلة. فلو في مثلا 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب، خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرة الوراثية اللي تطلع 200 نوع من الكلاب بعد كده. فالله دخل الأجناس. وده يقلل العدد جدا على فكرة. في إحصائيات، وعندي هذه الإحصائيات تثبت أن العدد كان صغير جدا، عدة ألاف مش ملايين. وفي نفس الوقت التكاثر بتاعهم بعد كده ممكن نشرحه في حلقات قادمة.
0: دكتور ناجي الحقيقة الحوار شيق جدا، بس معاد الحلقة خلاص خلص. بشكرك جدا يا دكتور.
1: شكرا جزيلا ليكي.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا من دكتور ناجي أنه في حيوانات ماتت في الطوفان. يا ترى هل في قصة حقيقية وأحداث حقيقية يذكرها الكتاب المقدس من خلالها نكتشف أن الله ظالم لأنه قتل حيوانات ملهاش ذنب؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال ده. وكمان لو عندكم أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة إحنا بنرحب جدا. ولو عندكم أي نقد على الكلام، لأنه في كلام إحصائيات وعلم، لو عندكم أي نقد عليه من فضلكم ما تترددوش إنكم تكونوا بتبعتوا كل ده وإحنا بنرد عليه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايزي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
3: باجي قدامك وانا مكسور.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص،

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشيف. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عطش الروح. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ المزمور 42، الآيتان الأولى والثانية. أفترض أننا جميعا على دراية بالعطش في تجربتنا الشخصية. بالنسبة لي، تستحضر الكلمة صورا حية لثلاث سنوات من الحرب العالمية الثانية أمضيتها مع الجيش البريطاني في الصحاري القاحلة والمتربة في شمال إفريقيا. في بعض الأحيان كان مخزوننا من المياه ينتهي، وبعد ذلك كما أتذكر كان كياني بأكمله يتحول إلى صرخة واحدة ملحة ولكن غير واضحة من أجل الماء. لا شيء سوى الماء يمكن أن يسكت تلك الصرخة. ويتحدث داود هنا عن نوع مختلف من العطش، عطش ليس نبعه الجسد بل عطش الروح، وهذا أيضا لا يقل حيوية بالنسبة لي. أتذكر السنوات الطويلة التي أمضيتها في السعي وراء الرضا والاكتفاء الذي كان دائما بعيد المنال. لقد بحثت عنه في كل شكل قدمته لي الحياة، جسديا وجماليا وفكريا، في الموسيقى والدراما والفلسفة والسفر والانغماس الحسي. ومع ذلك بحثت بجدية أكبر كلما أصبحت أكثر فراغا وإحباطا، وفي النهاية وجدت الجواب، نفس الجواب الذي وجده داود قبل 3000 سنة. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ هناك عطش للروح وشوق داخلي عميق لكل إنسان لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. ربما تكون أنت أيضا قد جربت العديد من المصادر لكنك لم تصل بعد إلى الشعور بالرضا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المهم بالنسبة لك أن تفهم شيئين: أولا، أن لا شيء سوى الله نفسه سوف يرضيك، وثانيا، أنه ينتظر مقابلتك. يا الله، اجذبني إلى المكان الذي ألقاك فيه فيرتوي عطش نفسي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك. تقديم أمير كيني.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدين عليها. القديس يوحنا الباقي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنس مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a joy for us to know that you are tuning in and blessed by these broadcasts.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا وأن نعرف أنكم تتباركون بهذه الرسائل.
0: I hope that you will write to us and tell us how this is ministering to you.
1: ويسعدنا أن تصلنا رسائلكم لكي نعرف منكم كيف تنظرون إلى هذه الرسائل.
0: But if you are joining our broadcast for the first time,
1: لكن إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series about the awesome grace of God.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: Last time we learned from Ephesians 2:1-10.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا من الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل أفسس.
0: That we inherited a sinful nature from Adam and Eve.
1: أننا ورثنا طبيعة خاطئة من آدم وحواء.
0: So in our past we were dead men and women walking.
1: ولذلك فنحن في ماضينا كنا رجالا ونساء أمواتا نمشي.
0: Also in our past we were enslaved to sin and the world system.
1: وأننا أيضا في ماضينا كنا مستعبدين للشيطان ولنظام العالم.
0: But today, my listening friends, I want to tell you that also in our past we were subject to God's wrath.
1: ولكني اليوم أقول لكم أيها الأصدقاء المستمعون.

0: Seriously?
1: أتعرف لماذا لا يأخذ الرجل العادي غضب الله على محمل الجد؟
0: Because they do not take sin seriously.
1: لأنهم لا يأخذون الخطية على محمل الجد.
0: How could they?
1: وكيف يمكنهم ألا يكونوا كذلك؟
0: They are dead in trespasses and sin.
1: فهم أموات بالذنوب والخطايا.
0: But my listening friends, Paul is saying to the Christian that you were under wrath.
1: ولكن أيها الأصدقاء المستمعون، بولس يقول للمسيحيين إنكم كنتم تحت الغضب.
0: If you have received the grace of God,
1: إذا كنت قد قبلت نعمة الله،
0: if you have received the gift of salvation from the hand of God,
1: إذا كنت قد قبلت هبة الخلاص من يد الله،
0: you are no longer under wrath anymore.
1: فأنت لم تعد تحت الغضب.
0: You will never be under wrath ever again.
1: ولن تكون تحت الغضب فيما بعد أبدا.
0: You were born under wrath.
1: لقد ولدت تحت الغضب.
0: But if you are born again,
1: لكن إذا كنت قد ولدت ثانية،
0: you are no longer under wrath.
1: فأنت لست بعد تحت الغضب.
0: If you have not received God's grace, you can ask Him for it today.
1: إذا لم تكن قد قبلت نعمة الله، يمكنك أن تطلبها منه اليوم.
0: That's how grace takes away our dismal past.
1: النعمة تزيل ماضينا الكئيب.
0: Secondly,
1: ثانيا،
0: grace gives us a glorious present.
1: النعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
0: The Christian past is a dreadful condition, but when grace comes in, everything is changed.
1: إن ماضي المسيحي حالة مخيفة، ولكن عندما تدخل إليه النعمة، فإن كل شيء يتغير.
0: Listen again to Ephesians 2:4-5.
1: اسمع مرة أخرى العددين الرابع والخامس من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: But because of his great love for us, God, who is rich in mercy,
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها،
0: made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
1: ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون.
0: We are no longer dead men and dead women walking.
1: فأنت لم تعد رجلا ميتا أو امرأة ميتة تمشي.
0: You are a live man walking.
1: أنت الآن رجل حي يمشي.
0: You are an alive woman walking.
1: وأنت الآن امرأة حية تمشين.
0: It is by grace that you have been saved.
1: فأنت بالنعمة خلصت.
0: By grace God raised us up with Christ.
1: بالنعمة أقامنا الله مع المسيح.
0: And by grace God seated us with him in the heavenly realm.
1: وبالنعمة أجلسنا الله معه في السماويات.
0: Do you know what that means?
1: أتعرف ماذا يعني هذا؟
0: It means that you are set free from sin and the power of sin and the consequences of sin.
1: هذا يعني أنك قد تحررت من الخطية ومن قوة الخطية ومن نتائج الخطية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: It is because there are no slaves in heaven.
1: لأنه لا يوجد عبيد في السماء.
0: And if you are seated in the heavenly realm, beloved friends, you are no longer enslaved to sin.
1: فإذا كنتم جالسين في السماويات أيها الأصدقاء المحبوبون، فأنتم لم تعودوا مستعبدين للخطية.
0: Do you know, my listening friends, what that means?
1: أتعرفون أيها الأصدقاء المستمعون ماذا يعني ذلك؟
0: It means that if you are the recipients of God's grace,
1: هذا يعني أنك إذا كنت مستقبلا لنعمة الله،
0: you can have victory over lust.
1: يمكن أن تكون لك نصرة على الشهوة.
0: You can have victory over greed.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الطمع.
0: You can have victory over anger.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغضب.
0: You can have victory over jealousy.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغيرة.
0: You can have victory over envy.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الحسد.
0: You can have victory over fear.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الخوف.
0: You can have victory over anxiety.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على القلق.
0: You can have victory over doubt.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الشك.
0: You can have victory over all addictions.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على كل الإدمان.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
0: When grace comes in, power comes in.
1: عندما

0: تدخل النعمة إلينا تدخل القوة أيضا.
1: When you come to Christ, the chain was broken and you have been set free.
0: عندما جئت إلى المسيح تحطمت القيود وأصبحت حرا.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
0: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: If you do not have that victory in your life, it could be because of one of two things.
0: إذا لم تكن لك هذه النصرة في حياتك فإن السبب يكون راجعا لأحد أمرين.
1: You either did not know that you could have victory over sin.
0: إما لأنك لم تكن تعرف أنك تستطيع أن تنتصر على الخطية.
1: Or you never learned how to claim your victory.
0: أو لأنك لم تتعلم أبدا كيف تطالب بهذه النصرة.
1: When you accept Christ, you are seated in the heavenly places already.
0: عندما تقبل المسيح تكون قد جلست في السماويات بالفعل.
1: This does not happen sometime down the road when your earthly tent folds.
0: وهذا لا يحدث في وقت ما وأنت على الطريق عندما تطوى خيمتك الأرضية.
1: No, this happens the moment you come to Christ.
0: لا، هذا يحدث في اللحظة التي تأتي فيها للمسيح.
1: At that moment you are seated in the heavenly realm.
0: في تلك اللحظة تجلس في السماويات.
1: You are seated in the heavenly places already.
0: أنت قد جلست في السماويات بالفعل.
1: Some of you may be looking right now at verse 8 of Ephesians 2 and asking the question.
0: وربما يكون أحدكم الآن ناظرا إلى العدد الثامن من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس متسائلا.
1: How can we be saved by grace alone and faith alone?
0: كيف يمكن أن نخلص بالنعمة وحدها؟ وبالإيمان وحده.
1: Here's what Paul said.
0: هنا ما يقول الرسول بولس.
1: For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God.
0: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.
1: Many people think that faith is something that they have to generate from within.
0: بعض الناس يظنون أن الإيمان شيء عليهم أن يولدوه من الداخل.
1: That is not true.
0: وهذا ليس حقا.
1: When you exercise faith in believing and receiving God's gift of eternal life, that faith was not ours to begin with.
0: عندما مارسنا الإيمان في التصديق وقبول هبة الله للحياة الأبدية، لم يكن هذا الإيمان نابعا منا لكي نبدأ به.
1: God gave it to us as a gift.
0: الله أعطاه لنا كهبة.
1: Otherwise, faith would be your merit.
0: وإلا لكان هذا الإيمان فضلا منك.
1: And you cannot be saved by your merits.
0: وأنت لا تستطيع أن تخلص بفضائلك ومزاياك.
1: Oh yes, grace takes away our dismal past.
0: حقا إن النعمة تمحو ماضينا الكئيب.
1: And grace gives us a glorious present.
0: والنعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
1: But thirdly, grace leads us to a very bright and stupendous future.
0: ولكن ثالثا النعمة تقودنا إلى مستقبل عظيم ورائع ومشرق.
1: Paul is telling us that the grace of God not only takes away our dismal past.
0: ويقول لنا بولس إن النعمة لا تمحو فقط ماضينا الكئيب.
1: That the grace of God not only gives us a glorious present,
0: والنعمة لا تعطينا فقط حاضرا مجيدا,
1: but our futures are also as bright as God Himself.
0: ولكن مستقبلياتنا أيضا تكون مشرقة كإشراق الله نفسه.
1: What do I mean by futures in the plural?
0: ماذا أعني بكلمة مستقبلات في صيغة الجمع؟
1: There is an immediate future mentioned here in verse 10.
0: هناك مستقبل فوري وقريب مذكور هنا في العدد العاشر.
1: For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
0: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
1: And then there is a distant future mentioned in verse 7.
0: وهناك مستقبل بعيد مذكور في العدد السابع.
1: In order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: Our immediate future consists of the wonderful occupation of being ambassadors for the King of Kings.
0: فمستقبلنا الفوري والقريب يتضمن التزامنا العظيم لكوننا سفراء ملك الملوك.
1: Just as the ambassador does not do what he or she wants to do,
0: وكما أن السفير لا يعمل ما يريده هو أو ما تريده هي,
1: just as the ambassador does not say what he or she thinks,
0: وكما أن السفير لا يقول ما يفكر فيه أو ما تفكر فيه,
1: just as the ambassador does not live the way he or she likes to live,
0: وكما أن السفير لا يعيش حسب هواه ولا تعيش حسب هواها,
1: but rather the ambassador represents his or her own country,
0: ولكن بالحري السفير يمثل وطنه وتمثل وطنها.
1: So do those who are saved by grace.
0: هكذا أولئك الذين خلصوا بالنعمة.
1: Good works do not save us.
0: الأعمال الصالحة لا تخلصنا.
1: But once we are saved, we have good works in store for us.
0: ولكن بمجرد أن نخلص فإن الأعمال الصالحة تنتظرنا لكي نعملها.
1: Grace and good works do not save us.
0: النعمة والأعمال الصالحة معا لا يخلصانا.
1: But our good works are merely our expression of gratitude for God's grace.
0: ولكن أعمالنا الصالحة هي مجرد تعبير عن شكرنا لنعمة الله.
1: There are some people who say that now that we are saved by grace, we can sin to our heart's content.
0: وهناك بعض الناس الذين يقولون الآن وقد خلصنا بالنعمة نستطيع أن نخطئ كما نشاء.
1: We can just sit on our easy chair and do nothing.
0: ونحن نستطيع أن نكتفي بالجلوس فوق مقاعدنا المريحة ولا نعمل شيئاً.
1: Let me illustrate.
0: دعني أوضح لكم ذلك.
1: Can you imagine a king or a queen bringing in a homeless person off the street?
0: هل تستطيع أن تتصور ملكاً وملكة يحضران شخصاً متشرداً في الشوارع وبلا مأوى؟
1: They adopt him as their son and becomes a prince.
0: ثم يتبنيان هذا الشخص كابن لهما وهكذا يصبح أميرا.
1: He gets cleaned up.
0: فهو ينظف تماما.
1: And he gets washed up.
0: ويغتسل جيدا.
1: And his adoption papers are signed.
0: ويوقع على وثائق تبنيه.
1: And then the next day he goes down to the streets and starts to live as he did before.
0: ثم ينزل في اليوم التالي إلى الشوارع ويبدأ حياته كما كان يفعل قبلا.
1: No.
0: لا.
1: He begins to learn how to behave like a prince.
0: إنه يبدأ في تعلم كيفية السلوك كأمير.
1: He begins to learn how to walk like a prince.
0: ويبدأ في تعلم المشي كأمير.
1: He begins to learn how to speak like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية التكلم كأمير.
1: He begins to learn how to act like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية التصرف كأمير.
1: He begins to learn how to work like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية العمل كأمير.
1: And that is the immediate future that the grace of God brings to us.
0: وهذا هو المستقبل الفوري والقريب الذي تأتي به النعمة إلينا.
1: But in verse 7 of Ephesians 2, Paul talks about the destined future.
0: ولكن في العدد السابع يتحدث بولس عن المستقبل البعيد.
1: That in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: God has been gracious to us here and now.
0: فالله لطيف معنا هنا والآن.
1: But he is going to be far more gracious in the hereafter.
0: ولكنه سيكون أكثر لطفا معنا في المستقبل.
1: God has blessed us here and now.
0: لقد باركنا الله هنا والآن.
1: But this is nothing in comparison to the blessings that he will bestow upon us in the hereafter.
0: ولكن هذا لا يذكر بالنسبة للبركات التي سوف يمنحها لنا في المستقبل.
1: God has lavished his grace here.
0: الله قد جاد علينا بنعمته بسخاء هنا.
1: But he will overwhelm us with his grace in the hereafter.
0: ولكنه سوف يغمرنا بنعمته في المستقبل.
1: There is no good thing that he will ever withhold from those who are saved by grace.
0: الله لا يمكن أن يضن على أولئك الذين يخلصون بالنعمة بأي شيء طيب.
1: For it is by grace that you are saved.
0: لأنك قد خلصت بالنعمة.
1: By faith which is not your faith but the gift of God.
0: بالإيمان الذي ليس هو إيمانك أنت ولكنه هبة الله لك.
1: And you were saved for a purpose and that is to serve the living God.
0: وقد خلصت لكي يكون هدفك خدمة الله الحي.
1: My listening friends,
0: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: are you walking in the good works for which you are predestined to walk in?
0: هل أنتم تسلكون في الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي تسلكوا فيها؟
1: Are you serving with all of your heart in thankfulness to the grace of God?
0: هل تؤدون خدمتكم من كل قلوبكم بالشكر لنعمة الله؟
1: I want to challenge all of you who are the recipients of the grace of God.
0: إنني أود أن أضع هذا التحدي أمامكم جميعا يا من قبلتم نعمة الله.
1: To seek to serve God in some way.
0: أن تبحثوا عن خدمة الله بطريقة ما.
1: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الارض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان في قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخذنا نصيب في الأرض. بعدها بقى في قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.

بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب إن احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها الثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطالبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن متاعها وزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم متاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا ما نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر. فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى على الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجدادكم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد الشيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد. فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم، لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منا فاضيين، لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوب موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصا. فقال له الله اعزقها على الوطا. فعزقها فتحولت العصا اللفعة. فخاف موسى هرب منها. فقال له الله مد يدك ومسكها من ذيلها. فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها. فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال له الله بيش يصدقوا أن الله ربك طلع لك وإله أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له موسى حط يدك في جيبك. فحط موسى يده في جيبه وطلعها فشافها برصة كيف الثلج. وقال له الله خششها مرة ثانية في جيبك. فدار كيف ما قال له فردت يده كيف قبل. بعدها قال الله لموسى إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما تدير لهم المعجزة الأخيرة. وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله أسمعني يا سيدي أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله من اللي صنع فم الإنسان ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله أسمعني يا سيدي دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له مش هارون لله ويخوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك لما يشوفك حيفرح مواسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك وانت تكون ربا وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له أنا ماشي شور مصر باش نشوف هلي قاعدين حيين ولا لا. فقال لنسيبة امشي معك السلامة. فقال الله لموسى امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذا موسى مراته ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر، وخذا موسى العصا معاه في يده. وقال الله لموسى: لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها، أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعبي بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله: إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب بني يقتله، فخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت.

الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي باش يعبدوني في البر. فرد عليهم فرعون وقال لهم

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديتي؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجيب الناس المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قال لنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون إلا الناس متاعة اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يقدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود بشي خدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن ماشي يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشي يدوروا على القش بروحهم، فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار والله حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا درجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله ده، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا لا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ملقاش مكان وملقاش حد حتى يقوله تعال اقعد جنبي. ومش كده وبس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر، ولان محدش نادى عليه يقعد جنبيه راح قعد على الارض، وده خلى الناس تتغاظ اكتر. وفجأة والناس كلها بتتفرج ومركزة على المنظر الغريب اللي مش متعودين عليه، قطع صمتهم صوت عكاز لراجل عجوز كان بيستند عليه، شيخ وقور فوق السبعينات، شيخ معروف في الكنيسة، معروف عنه تقي، راجل حكيم جدا في تصرفاته. قعد الراجل ده يستند على العكاز ويتحرك ناحية الشاب بخطوات بطيئة وبسيطة، والكل مستني يا ترى الشيخ ده هيعمل ايه. في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطردوا بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربه، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشاب. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشاب هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير ايه اللي يجيبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الارض، وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط ايده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب انه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت ايوه كده. لكن راح الكنيسة بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال: كنت ناوي اوعظ اليوم وعظة زي كل مرة، لكن اول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظة اللي انا وعظتها، لكن المرة دي الوعظة اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيحي العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروء، وطلب أن الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الأرض. عزيزي المستمع، أنت تعرف أن أول ملجأ أنشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ أول مستوصف مجاني أنشأه تاجر مسيحي اسمه أبولونيوس؟ أول مستشفى في التاريخ أنشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقولك أن ناس كتير أثرت في المجتمع والعالم بحياتهم وأعمالهم، حتى لو ابتدت بسيطة. بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل حياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
8: اختلفت واتفقت، ما معنى هذا وما سبب ذلك؟
9: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
10: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
11: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
7: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل،
8: فلماذا يختلفون؟
9: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
10: أو تحتمل أكثر من تفسير.
11: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
9: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
8: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
10: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
11: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
9: هم غير العلماء يحرفونها،
8: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
10: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاؤه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها. حتى أنهم حين سألوه متى، قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا

0: الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
1: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
2: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
1: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
0: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
4: لابد أنهم يتشابهون.
1: يتشابهون في أجسادهم؟
2: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
0: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
4: مشهد رهيب، خطير، رائع،
1: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى، يقومون من الموت والأحياء يتغيرون،
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
2: أي شكل تظنون؟
0: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
4: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
1: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
2: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
1: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
0: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
4: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
2: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
4: أنا أتخيل المنظر.
1: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني. سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
0: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
4: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
1: للمؤمنين فقط يا مروان.
2: للمؤمنين.
4: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
1: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
0: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
2: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم لأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

بالميلاد العذراوي دخل يسوع دنيانا من باب لم يفتح إلا له، وبالقيامة من الأموات خرج المسيح من عالمنا من نافذة لم تفتح لسواه. فالقبر الفارغ والحجر المدحرج والأكفان الموضوعة والأختام المكسورة وحراب الحراس والزلزلة والفضة التي أخذها الجنود رشوة، هذه شهادة سباعية تنطق وهي جامدة بأن يسوع قد قام، ليس هو ها هنا لكنه قام.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: في زمن بقى فيه الكلام ببلاش بدون حدود، وبقت فيه حرية للرأي والتعبير والتفكير بدون قيود، هرب مننا الكلام، أو يمكن تاه جوانا قبل ما يوصل لمعناه، أو يمكن يكون دبل على شفايفنا المشققة من كتر عطشه للصدق، أو انطفى قبل ما ينور في جفنا من عتمة قلة الفهم. الكلام اللي كنا بنحارب عليه بقى موجود، إنما الصمت اللي جوانا غلب كلامنا، وكأن كل واحد فينا بقى طير مسكين مسجون. الصمت بقى حاجز، بقى قانون. الصمت بقى واقي من الهجوم، بقى مفهوم. والكلام بقى هلوسة، بقى جنون. مين اللي هيتكلم؟ مين اللي هيقول شيء يمكن ربنا به يكون عاوز يكرمه، يمكن يخليه يتبارك، يمكن يجيب طلبه أو يخليه ميمون؟ محدش بيتكلم، مع إن الكلام النهاردة مالي الصحافة والتلفزيون، عامل صداع للناس. لكن كل ما بيزيد هنا عندنا بيقل هناك، بيقل هناك قدام ربنا. ودي المسألة. فرحنا بالنوتة والقلم، صرخنا في الميكروفون، عملنا عريضة وطلعنا المعنى من بطن الشاعر، سحبناه من دماغ المفكر، وسحلناه من ريشة الفنان، وسلخناه من الحاسوب. لكن عند ربنا محدش بيقول حاجة. هي يعني حاجات محفوظة أو شوية كلام مركون يتقال كم مرة في اليوم، وربنا أكيد ممنون للي بنقوله له، أكيد مقدر ضعفنا، ما هو رحمن ورحوم. لكن فكرك السميع البصير يرضى بصمت الإنسان عن دعواه؟ هل تقديم مجرد كلمات محفوظة هو اللي ممكن يخلي ربنا يشعر بأن الإنسان مستمتع بعبادته؟ ولا أن العبادة لإسمه بقت شيء روتيني تقيل على نفس الإنسان؟ قال ربنا لشعبه في العهد القديم: هلما نتحاجج، يقول الرب. ومرة تاني عبر الوحي عن عدم رضا الله عن شعبه في وقت تاني لما قال لهم: انتوا عملتوا شرين، سبتوني أنا ينبوع المية الحية، ورحتوا علشان تحفروا لأنفسكوا أبار مشققة ما تعرفش تزبط المية فيها. طيب إزاي ربنا يستعيد العلاقة مع الإنسان اللي يعتبر رفض العلاقة دي خوف من ربنا مرات، ومشغولية مرات، وكبرياء جوه نفسه مرات تاني؟ إزاي ربنا يخلي الإنسان اللي قلبه صمت عن الكلام قدامه يتكلم؟ في بعض حاجات مهمة ربنا يعرف يخليك تتكلم بيها. أول حاجة، الله بيسأل. سؤال ربنا للإنسان مش محتاج إجابات، وكأن ربنا في حاجة ما يعرفهاش، حاشا. لكن لما واحد عيان يدخل عيادة دكتور شاطر، أول ما يشوف الحكيم العيان يعرف من شكله إيه اللي عنده، لكنه مع ذلك لازم يسأله عن شكوته. لازم العيان يتكلم، لأنه لما هيتكلم هيرتاح، هيعبر عن اللي تعبه. لكن تخيل معايا أن الدكتور ما سألش العيان عن مشكلته وكشف عليه بصمت، وبعد كده كتب له الروشتة، هيطلع العيان مرتاح؟ أشك. بنفس الطريقة سأل ربنا أبونا آدم لما استخبى من حضرته وصمت بعد ما سقط في عصيانه وفي جنته: أنت فين يا آدم؟ أكيد ربنا سبحانه كان عارف فين آدم، لكن مع ذلك سأل علشان آدم يتكلم. ومع إن آدم اتكلم بشكل مش كويس عن نفسه، وقال إنه بقى خايف من ربنا وبيحاول يستخبى، لكن ربنا بعد كلام آدم غطاه من عريه. أي نعم طرده برا الجنة، لكن بوعد إنه هيخلصه. علشان كده شجعك اتكلم عن اللي تعبك لربنا، حتى لو معاصيك هي السبب فيه. لو كتمت الموضوع جواك ممكن تموت بحسرتك، زي واحد كويس زمان بعد ما غلط خبى الموضوع فتعب وقال: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. شعر صاحبنا انه بكده بيعاقب نفسه اشد عقاب، وربنا رحمن وعظيم قاده للكلام عن معاصيه، عن توبة حقيقية. فقال بعد كده: قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. يعني اتكلم، قول لربنا اللي تعبك. ربنا سميع عليم، هو قال لما تتكلم معاه: إن كانت خطاياكم كالقرمز، ودي حاجة لونها أحمر بشدة، تبيض كالثلج. طريقة تانية ممكن ربنا يخليك تتكلم بيها إنه يواجهك. ممكن يكون في أمر معين منفعش إنك تكشفه، لكنك قدرت تسكت صوت ضميرك، مثلت على نفسك دور البريء في المحكمة، وإن كل الشهود اللي ضدك دول شهود زور. لكنك طبعا لو وقفت في محكمة ربنا مفيش أي دليل يبرأك من معصيك. هنا إزاي ربنا سبحانه يخترق صمتك؟ ممكن يواجهك، يعترض طريقك، يقول لك أقف مكانك، راجع حساباتك. ممكن يعمل كده بشكل شخصي معاك، زي ما عمل مع شاول الترسوسي اللي بقى بولس الرسول، لما اعترض طريقه وهو رايح يقتل المسيحيين في دمشق، وبعد كده حوله لشخص تاني، خلاه واحد من أعظم خدامه. ممكن يقابلك في رؤية بالليل زي ما عمل مع يوسف النجار وهو بيفكر يسيب العذراء مريم. ممكن يواجهك في مشكلة في حياتك بشكل مقصود، انه يقولك ان اللي انت عايش فيه ده محتاج وقفة معاه، محتاج تصفية حسابات، محتاج تتكلم او تقوله ماذا تريد مني يا رب ان افعل. طريقة تاني من طرق اللي ربنا يخليك تتكلم بيها معاه، العتاب. في ناس المواجهة قدام ربنا ممكن تكسرها، علشان كده ربنا من محبته للإنسان اللي ما يقدرش على المواجهة ممكن يعاتبه، يعني يتكلم معاه بلطف بعد موقف عرفه فيه إنه هو لسه بيحبه، علشان يقوله اتكلم معايا، أنا مش متضايق منك، أنا يمكن متضايق أكتر عليك. أنت متضايق من نفسك علشان اللي عملته في حقي؟ أنت بتهرب مني؟ أنت عاوز تتراجع وتروح بعيد في سفينة مبارح وتاخد معاك إخواتك الصيادين علشان ما تبقاش وحدك في بعدك؟ بس أنا جاي علشان أخليك تصطاد وما تطلعش من المية بتاعة مبارح فشلان، أنا عاوز أخليك متبارك. أيوة، ومحضر لك أكل يشبعك كمان برا السفينة، علشان بعد ما تشبع نتكلم مع بعض من تاني كلام زي مبارح، نرجع لآخر حتة حلوة في علاقتنا. مش هسألك خنتني ليه، لكن هسألك سؤال تاني يرد الثقة اللي ضاعت في نفسك، أنت لسه بتحبني؟ أنت عاوز تتكلم؟ أنا هسمع إجابتك على سؤالي وهصدقها، أنا هكلفك بمسؤولية بعد إجابتك علشان أثبت لك أني فتحت لك حساب جديد مدفوع الضرائب. طريقة من الطرق التانية اللي ربنا يخليك تتكلم بيها أنه يتركك. مرات ما ينفعش العتاب ولا المواجهة ولا السؤال، كل دي حاجات ممكن يفهمها اللي حاسس بالمشكلة، لكن محتاج حد يشجعه على الكلام. لكن لو هو أصلا مش حاسس أن في مشكلة، لازم ربنا يسيبه لغاية ما يشعر بأنه مش مظبوط، أنه محتاج أبوه السماوي، مش علشان ياخد شوية بركات منه ويبددها بمزاجه ويعيش هناك بعيد عن أبوه وحر، لكن محتاج لحضن أبوه، محتاج لحب أبوه، لقبلات أبوه. والسؤال، لما الآب السماوي بيحب ابنه جدا ليه يسيبه في وسط الجوع في وسط الخنازير؟ علشان الوقت الصعب ده هو اللي هيخلي الابن يتكلم، بس مش مع أبوه اللي بيحبه، لكن مع نفسه في الأول. الولد في البداية ما تكلمش مع نفسه هو بيغلط، علشان كده كان مفروض يرجع لنفسه ويتكلم معاها ويقول لنفسه أقوم أروح لأبويا، وهنا هنا بس قدر الولد يرجع لأبويا. أرجوك ما تقولش إن الله سيبني ليه، أرجوك ما تسألش الله سيبني ليه، لكن قول لنفسك أنت سبته ليه وهترجع له إمتى وهتقول له إيه. الله منتظر رجوعك لنفسك قبل رجوعك ليه. صالح نفسك علشان ما تهربش بيك تاني بعيد، وتكلم معاها وبعدين هتلقاه أقرب ليك من حبل الوريد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعط الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. في كل مرة بنبعد عنكم لما مشتاقين نرجع لكم، أتمنى تكونوا أنتوا كمان مشتاقين لينا. بنحبكم ونتمنى يكون برنامجنا سبب تغيير وفارق في حياتكم. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك معانا وركز، وانت كمان ركزي معانا، لأنه ممكن موضوع النهاردة يفرق جدا في مستقبلك، ويفرق جدا في نظرتك لنفسك، ويفرق جدا في طريقة تعاملك مع المجتمع اللي حواليك. النهاردة موضوعنا عن الراعي الرسمي. ايه حكاية الراعي الرسمي دي بقى؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل مع بعض، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، واتفقنا إنه عنوان حلقتنا النهاردة الراعي الرسمي. الحقيقة المباراة ما بقتش الهدف منها بس اللعب، كان زمان كل الهدف اللعب والاستمتاع بالكرة، لكن المسؤولين عن اللعبة نجحوا في إنهم يستغلوا المباريات في تحقيق عائد اقتصادي. من أهم الطرق اللي نجحوا إنهم يحصلوا من خلالها على عائد اقتصادي هي الإعلانات، فأصبح لكل فريق حد اسمه الراعي الرسمي، والراعي الرسمي ده من حقه إنه يحط اسمه على ملابس اللعيبة، وبالطريقة دي يكونوا هم نفسهم إعلان عن المنتجات المكتوبة على ملابسهم. اللعيبة مش بس بيلعبوا، لكن كمان وهم بيتحركوا بيعلنوا عن المنتجات، وكل ما يتحط إعلانات كل ما ده هيجيب فلوس أكتر للعيبة وهيجيب تأثير أكتر. حقيقة عالم كرة القدم أصبح مساحة إعلانية ضخمة، وبقت الشركات العالمية بتتنافس في إنها تكون الراعي الرسمي لكل الفرق، خاصة الفرق الكبيرة، خاصة بعد انتشار الساتلايت وبعد إذاعة المباريات في العالم. تخيل مباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلا سنة 2011 بين المان يونايتد وبرشلونة، نسبة المشاهدة تجاوزت 70 مليون مشاهد. طبعا دي فرصة جميلة للراعي الرسمي إن الإعلانات بتاعته تتعلق وتوصل لكل الناس. هقول لك واحد من ضمن الأسرار، عقد من عقود الراعي الرسمي، إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو سنويا والمدة 5 سنين، يعني دافع 90 مليون يورو، وشوف بقى لما تحولهم لمصري يبقوا كام عشان بس الفلنة بتاعتهم يتحط عليها طيران الإمارات. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي. خلينا بقى نيجي لحياتنا بعد ما سمعنا إنه إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو في السنة، ودفع لمدة 5 سنين. في مباراة الحياة أنا وإنت لينا راعي رسمي. الحقيقة النص واضح في مزمور 23، بيقول الكتاب الرب راعية. ده على مستوى الحماية. الراعي الرسمي بتاعنا ما دفعش مبالغ كبيرة، لكن الراعي الرسمي بتاعنا بذل نفسه. كتاب المقدس بيعلن في بطرس الأولى 1:18، عالمين أنكم افتديتم. عارفين افتديتم؟ يعني اشتريتم. يكمل ويقول لأنكم اشتريتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب. يعني فضة وذهب دي حاجة قليلة، لكن يكمل ويقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. الراعي الرسمي أوجدني في الأرض عشان أكون إعلان عنه. هو قال كده صراحة في إنجيل متى إصحاح 5:16.

الرسمي يهمه أنك تكون فايز ومنتصر دايماً عشان إعلان يكون إعلان قوي. اتكلمنا قبل كده في حلقات عن دانيال، وخلينا نتكلم تاني. كان دانيال إعلان رائع عن إلهه. كان دانيال اللي عاصر 4 ملوك وإمبراطوريتين في كل المواقف، عارف إنه صورة وإعلان عن إلهه. الله عاوزك تبقى شبهه، إعلان عنه. أنا بدعوك، الناس بتبص عليك ومنتظرة تشوف يسوع فيك. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 وعدد 29: لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شبهه في سلوكه، شبهه في تصرفاته، شبهه في محبته، شبهه في ترفقه بالناس، شبهه في حنانه. الراعي الرسمي اللي دفع فيك تمن غالي منتظر انك تكون اعلان مميز عنه. انا بدعوك النهاردة انك تعلن عن اللي دفع فيك تمن غالي. الانجيل بيقول في افسس 5:11: لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. حط في قلبك انا مش هتنجس. اعلن في قلبك انا لازم اكون اعلان جيد. طب لو انت مش اعلان عن هذا الاله، عاوز اقولك كارت اصفر. في نهاية حلقتنا عايزك تركز في امرين. الاول، انت ليك راعي رسمي دفع فيك اغلى تمن، كنيسة الله الذي اقتناها بدمه. التاني، اوعى تنسى الامر الاولاني، اوعى تنسى انك مسؤول عن الاعلان عن الراعي الرسمي ليك. طب لو انت كنت ناسي، طب لو انت كنت كاسر العقد اللي بينك وبين الهك، ينفع النهاردة ترفع قلبك وانت في مكانك وتقول له: يا رب انت المسؤول عني، وانت اللي دفعت فيا تمن غالي، وانا دوري ان اكون اعلان جيد عنك. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه. الحقيقة مش ببقى عاوز الحلقة تخلص، لكن احنا ملتزمين بوقت، منتظرينكم في حلقات تانية جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن زكري. ربنا يبارككم، وانتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا موجودة في الكتاب المقدس أو أحداث، وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: أنا في الحلقة اللي فاتت سبت سؤال المستمعين، يا ترى إيه هو حجم الفلك اللي يقضي حيوانات الأرض كلها ذكر وأنثى؟ هل ده منطقي؟
1: ده سؤال رائع جدا وبسمعه كتير جدا قوي الحقيقة. الإجابة ببساطة، أنت تعرف عدد الحيوانات قد إيه وتعرف حجم الفلك قد إيه علشان نقدر نشوف إذا كان يستوعب ولا ما يستوعبش. فالفلك حسب الكتاب المقدس بيقول إن 300 ذراع، وذراع حوالي نص متر تقريبا. هو في ذراع 55 سنتي وفي ذراع 48 سنتي. هنقول النص متر عشان نقرب الأحداث، يعني المقاسات. ف 300 ذراع في الطول، 50 ذراع في العرض، 30 ذراع في الارتفاع، وكان 3 طوابق كأنه ملعب كورة 3 أدوار. ده الحجم بتاع الفلك. ما هوش حتة القارب الصغير اللي مرات بنشوفه والزرافة طلعة والفيل مطلع زلمته والنسناس بيتنطط. ده صورة غلط جدا، مش ده اللي الكتاب المقدس بيقول عليه خالص.
0: ليه الصورة المنتشرة عن الفلك مش هو ده
1: خالص خالص؟ وعلى فكرة في هيئة اسمها Answers in Genesis بنوا الفلك بالحجم الطبيعي بتاعه. وأنا زرت هذا الفلك بنفسي. وكان في حوالي 3000 شخص ماشيين جواه ولسه في مكان تاني بجانب المعروضات الكتيرة اللي موجودة هناك. فعايز أقول الإجابة على السؤال بتاع حضرتك هو الآتي، إيه حجم الفلك؟ نشوف النص بيقول إيه. فالنص بيقول لنا أنه حجم كبير جدا جدا جدا جدا. الجزء التاني من هذا السؤال هو إيه حجم الحيوانات وعددها؟ تعالي نشوف بقى الحيوانات اللي هتدخل.
0: الحقيقة لأنه إحنا عارفين أنه زمان كان الديناصور والحاجات الأحجام الكبيرة دي. فهل ده صح ولا ده غلط؟
1: طبعاً والديناصورات دخلت، تخيلي
0: يعني ده
1: ما أنا بقولك الدنيا هتتغير خالص. خليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل. تعالي نشوف الكائنات الحية. الرب مش عايزه يدخل كل الكائنات المائية. دي عايشة في المية ودي عددها كبير جداً جداً. كل النباتات مش هتدخل، تمام؟ لأن النباتات ممكن تعيش برا الفلك في الطوفان وتتحوصل وبعد كده تنتشر بعد كده وتطلع تاني في الأرض. فأنت عندك المملكة النباتية كلها مش هتدخل،
0: بس هتغرق
1: طبعا. لكن البذور بتاعتها بتتحوصل وبعد كده في الظروف البيئية المناسبة بتلاقيها طلعت تاني وتثمر مرة تانية. فأنت كده حذفتي جزء كبير قوي من الكائنات اللي لازم تدخل الفلك.
0: تمام.
1: نمسك المملكة الحيوانية، هي الموضوع بس مش 2-2، ده في كان 7-7 كمان من الحيوانات الطاهرة.
0: يعني انت بتصعبها كمان.
1: طبعا طبعا. لان احنا لانه لما هنعرف الحقيقة هنلاقي الموضوع واضح جدا. تمام. فالرب دخل ايه الحيوانات كأجناسها، ودي كلمة مهمة قوي في سفر التكوين. كأجناسها معناها انه دخل قمة العائلة. فلو في مثلا 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب، خلق الذئب والذئبه فيهم الشفره الوراثيه اللي تطلع 200 نوع من الكلاب بعد كده. فالله دخل الاجناس. وده يقلل العدد جدا على فكره. في احصائيات، وعندي هذه الاحصائيات تثبت ان العدد كان صغير جدا، عده الاف مش ملايين. وفي نفس الوقت التكاثر بتاعهم بعد كده ممكن نشرحه في حلقات قادمه.
0: دكتور ناجي الحقيقة الحوار شيق جدا، بس ميعاد الحلقة خلاص خلص. بشكرك جدا يا دكتور.
1: شكرا جزيلا ليكي.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا من دكتور ناجي إنه في حيوانات ماتت في الطوفان. يا ترى هل في قصة حقيقية وأحداث حقيقية يذكرها الكتاب المقدس من خلالها نكتشف إن الله ظالم لأنه قتل حيوانات ملهاش ذنب؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال ده. وكمان لو عندكم أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة إحنا بنرحب جدا. ولو عندكم أي نقد على الكلام، لأنه في كلام إحصائيات وعلم، لو عندكم أي نقد عليه من فضلكم ما تترددوش إنكم تكونوا بتبعتوا كل ده وإحنا بنرد عليه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراع وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عطش الروح. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ المزمور 42، الآيتان الأولى والثانية. أفترض أننا جميعا على دراية بالعطش في تجربتنا الشخصية. بالنسبة لي، تستحضر الكلمة صورا حية لثلاث سنوات من الحرب العالمية الثانية أمضيتها مع الجيش البريطاني في الصحاري القاحلة والمتربة في شمال إفريقيا. في بعض الأحيان كان مخزوننا من المياه ينتهي، وبعد ذلك كما أتذكر كان كياني بأكمله يتحول إلى صرخة واحدة ملحة ولكن غير واضحة من أجل الماء. لا شيء سوى الماء يمكن أن يسكت تلك الصرخة. ويتحدث داود هنا عن نوع مختلف من العطش، عطش ليس نبعه الجسد بل عطش الروح. وهذا أيضا لا يقل حيوية بالنسبة لي. أتذكر السنوات الطويلة التي أمضيتها في السعي وراء الرضا والاكتفاء الذي كان دائما بعيد المنال. لقد بحثت عنه في كل شكل قدمته لي الحياة، جسديا وجماليا وفكريا، في الموسيقى والدراما والفلسفة والسفر والانغماس الحسي. ومع ذلك بحثت بجدية أكبر كلما أصبحت أكثر فراغا وإحباطا، وفي النهاية وجدت الجواب، نفس الجواب الذي وجده داود قبل 3000 سنة. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ هناك عطش للروح وشوق داخلي عميق لكل إنسان لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. ربما تكون أنت أيضا قد جربت العديد من المصادر لكنك لم تصل بعد إلى الشعور بالرضا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المهم بالنسبة لك أن تفهم شيئين: أولا أن لا شيء سوى الله نفسه سوف يرضيك، وثانيا أنه ينتظر مقابلتك. يا الله، اجذبني إلى المكان الذي ألقاك فيه فيرتوي عطش نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a joy for us to know that you are tuning in and blessed by these broadcasts.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا وأن نعرف أنكم تتباركون بهذه الرسائل.
0: I hope that you will write to us and tell us how this is ministering to you.
1: ويسعدنا أن تصلنا رسائلكم لكي نعرف منكم كيف تنظرون إلى هذه الرسائل.
0: But if you are joining our broadcast for the first time,
1: لكن إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series about the awesome grace of God.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: Last time we learned from Ephesians 2:1-10.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا من الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل أفسس
0: that we inherited a sinful nature from Adam and Eve.
1: أننا ورثنا طبيعة خاطئة من آدم وحواء.
0: So in our past we were dead men and women walking.
1: ولذلك فنحن في ماضينا كنا رجالا ونساء أمواتا نمشي.
0: Also in our past we were enslaved to sin and the world system.
1: وأننا أيضا في ماضينا كنا مستعبدين للشيطان ولنظام العالم.
0: But today, my listening friends, I want to tell you that also in our past, we were subject to God's wrath.
1: ولكني اليوم أقول لكم أيها الأصدقاء المستمعون أنني أريد أن أضيف إلى ذلك أننا في ماضينا كنا أيضا خاضعين لغضب الله.
0: Someone may say,
1: ربما يقول أحدكم,
0: God is loving and merciful, and I can even believe that He is just, but not that He has wrath.
1: الله محب ورحيم ويمكنني أيضا أن أؤمن بأنه عادل لكني لا أستطيع أن أصدق أنه يغضب.
0: Surely that is an old-fashioned concept.
1: بكل تأكيد هذا مفهوم قديم.
0: Do you know why the average person does not take God's wrath seriously?
1: أتعرف لماذا لا يأخذ الرجل العادي غضب الله على محمل الجد؟
0: Because they do not take sin seriously.
1: لأنهم لا يأخذون الخطية على محمل الجد.
0: How could they?
1: وكيف يمكنهم ألا يكونوا كذلك؟
0: They are dead in trespasses and sin.
1: فهم أموات بالذنوب والخطايا.
0: But my listening friends, Paul is saying to the Christian that you were under wrath.
1: ولكن أيها الأصدقاء المستمعون، بولس يقول للمسيحيين إنكم كنتم تحت الغضب.
0: If you have received the grace of God,
1: إذا كنت قد قبلت نعمة الله,
0: if you have received the gift of salvation from the hand of God,
1: إذا كنت قد قبلت هبة الخلاص من يد الله,
0: you are no longer under wrath anymore.
1: فأنت لم تعد تحت الغضب.
0: You will never be under wrath ever again.
1: ولن تكون تحت الغضب فيما بعد أبدا.
0: You were born under wrath.
1: لقد ولدت تحت الغضب.
0: But if you are born again,
1: لكن إذا كنت قد ولدت ثانية,
0: you are no longer under wrath.
1: فأنت لست بعد تحت الغضب.
0: If you have not received God's grace, you can ask Him for it today.
1: إذا لم تكن قد قبلت نعمة الله, يمكنك أن تطلبها منه اليوم.
0: That's how grace takes away our dismal past.
1: النعمة تزيل ماضينا الكئيب.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: grace gives us a glorious present.
1: النعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
0: The Christian past is a dreadful condition, but when grace comes in, everything is changed.
1: إن ماضي المسيحي حالة مخيفة, ولكن عندما تدخل إليه النعمة فإن كل شيء يتغير.
0: Listen again to Ephesians 2:4-5.
1: اسمع مرة أخرى العددين الرابع والخامس من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: But because of His great love for us, God, who is rich in mercy,
1: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها,
0: made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
1: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون.
0: We are no longer dead men and dead women walking.
1: فأنت لم تعد رجلا ميتا أو امرأة ميتة تمشي.
0: You are a live man walking.
1: أنت الآن رجل حي يمشي.
0: You are an alive woman walking.
1: وأنت الآن امرأة حية تمشين.
0: It is by grace that you have been saved.
1: فأنت بالنعمة خلصت.
0: By grace God raised us up with Christ.
1: بالنعمة أقامنا الله مع المسيح.
0: And by grace God seated us with him in the heavenly realm.
1: وبالنعمة أجلسنا الله معه في السماويات.
0: Do you know what that means?

0: ثم لم تعودوا مستعبدين للخطية.
1: Do you know, my listening friends, what that means?
0: أتعرفون أيها الأصدقاء والمستمعون ماذا يعني ذلك؟
1: It means that if you are the recipients of God's grace,
0: هذا يعني أنك إذا كنت مستقبلا لنعمة الله,
1: you can have victory over lust.
0: يمكن أن تكون لك نصرة على الشهوة.
1: You can have victory over greed.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الطمع.
1: You can have victory over anger.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغضب.
1: You can have victory over jealousy.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغيرة.
1: You can have victory over envy.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الحسد.
1: You can have victory over fear.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الخوف.
1: You can have victory over anxiety.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على القلق.
1: You can have victory over doubt.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على الشك.
1: You can have victory over all addictions.
0: ويمكن أن تكون لك نصرة على كل الإدمان.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون, هذا أمر مهم جدا.
1: When grace comes in, power comes in.
0: عندما تدخل النعمة إلينا تدخل القوة أيضا.
1: When you come to Christ, the chain was broken and you have been set free.
0: عندما جئت إلى المسيح تحطمت القيود وأصبحت حرا.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
0: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: If you do not have that victory in your life, it could be because of one of two things.
0: إذا لم تكن لك هذه النصرة في حياتك فإن السبب يكون راجعا لأحد أمرين.
1: You either did not know that you could have victory over sin.
0: إما لأنك لم تكن تعرف أنك تستطيع أن تنتصر على الخطية.
1: Or you never learned how to claim your victory.
0: أو لأنك لم تتعلم أبدا كيف تطالب بهذه النصرة.
1: When you accept Christ, you are seated in the heavenly places already.
0: عندما تقبل المسيح تكون قد جلست في السماويات بالفعل.
1: This does not happen sometime down the road when your earthly tent folds.
0: وهذا لا يحدث في وقت ما وأنت على الطريق عندما تطوى خيمتك الأرضية.
1: No, this happens the moment you come to Christ.
0: لا, هذا يحدث في اللحظة التي تأتي فيها للمسيح.
1: At that moment you are seated in the heavenly realm.
0: في تلك اللحظة تجلس في السماويات.
1: You are seated in the heavenly places already.
0: أنت قد جلست في السماويات بالفعل.
1: Some of you may be looking right now at verse 8 of Ephesians 2 and asking the question.
0: وربما يكون أحدكم الآن ناظرا إلى العدد الثامن من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس متسائلا.
1: How can we be saved by grace alone and faith alone?
0: كيف يمكن أن نخلص بالنعمة وحدها؟ وبالإيمان وحده.
1: Here's what Paul said.
0: هنا ما يقول الرسول بولس.
1: For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God.
0: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان, وذلك ليس منكم, هو عطية الله.
1: Many people think that faith is something that they have to generate from within.
0: بعض الناس يظنون أن الإيمان شيء عليهم أن يولدوه من الداخل.
1: That is not true.
0: وهذا ليس حقا.
1: When you exercise faith in believing and receiving God's gift of eternal life, that faith was not ours to begin with.
0: عندما مارسنا الإيمان في التصديق وقبول هبة الله للحياة الأبدية, لم يكن هذا الإيمان نابعا منا لكي نبدأ به.
1: God gave it to us as a gift.
0: الله أعطاه لنا كهبة.
1: Otherwise, faith would be your merit.
0: وإلا لكان هذا الإيمان فضلا منك.
1: And you cannot be saved by your merits.
0: وأنت لا تستطيع أن تخلص بفضائلك ومزاياك.
1: Oh yes, grace takes away our dismal past.
0: حقا إن النعمة تمحو ماضينا الكئيب.
1: And grace gives us a glorious present.
0: والنعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
1: But thirdly, grace leads us to a very bright and stupendous future.
0: ولكن ثالثا, النعمة تقودنا إلى مستقبل عظيم ورائع ومشرق.
1: Paul is telling us that the grace of God not only takes away our dismal past.
0: ويقول لنا بولس إن النعمة لا تمحو فقط ماضينا

0: الكئيب.
1: That the grace of God not only gives us a glorious present.
0: والنعمة لا تعطينا فقط حاضرا مجيدا.
1: But our futures are also as bright as God Himself.
0: ولكن مستقبلياتنا أيضا تكون مشرقة كإشراق الله نفسه.
1: What do I mean by futures in the plural?
0: ماذا أعني بكلمة مستقبلات في صيغة الجمع؟
1: There is an immediate future mentioned here in verse 10.
0: هناك مستقبل فوري وقريب مذكور هنا في العدد العاشر.
1: For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
0: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
1: And then there is a distant future mentioned in verse 7.
0: وهناك مستقبل بعيد مذكور في العدد السابع.
1: In order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: Our immediate future consists of the wonderful occupation of being ambassadors for the King of Kings.
0: فمستقبلنا الفوري والقريب يتضمن التزامنا العظيم لكوننا سفراء ملك الملوك.
1: Just as the ambassador does not do what he or she wants to do.
0: وكما أن السفير لا يعمل ما يريده هو أو ما تريده هي.
1: Just as the ambassador does not say what he or she thinks,
0: وكما أن السفير لا يقول ما يفكر فيه أو ما تفكر فيه,
1: just as the ambassador does not live the way he or she likes to live,
0: وكما أن السفير لا يعيش حسب هواه ولا تعيش حسب هواها,
1: but rather the ambassador represents his or her own country,
0: ولكن بالحري السفير يمثل وطنه. وتمثل وطنها.
1: So do those who are saved by grace.
0: هكذا أولئك الذين خلصوا بالنعمة.
1: Good works do not save us.
0: الأعمال الصالحة لا تخلصنا.
1: But once we are saved, we have good works in store for us.
0: ولكن بمجرد أن نخلص، فإن الأعمال الصالحة تنتظرنا لكي نعملها.
1: Grace and good works do not save us.
0: النعمة والأعمال الصالحة معا لا يخلصانا.
1: But our good works are merely our expression of gratitude for God's grace.
0: ولكن أعمالنا الصالحة هي مجرد تعبير عن شكرنا لنعمة الله.
1: There are some people who say that now that we are saved by grace, we can sin to our heart's content.
0: وهناك بعض الناس الذين يقولون الآن وقد خلصنا بالنعمة نستطيع أن نخطئ كما نشاء.
1: We can just sit on our easy chair and do nothing.
0: ونحن نستطيع أن نكتفي بالجلوس فوق مقاعدنا المريحة ولا نعمل شيئا.
1: Let me illustrate.
0: دعني أوضح لكم ذلك.
1: Can you imagine a king or a queen bringing in a homeless person off the street?
0: هل تستطيع أن تتصور ملكا وملكة يحضران شخصا متشردا في الشوارع وبلا مأوى؟
1: They adopt him as their son and becomes a prince.
0: ثم يتبنيان هذا الشخص كابن لهما وهكذا يصبح أميرا.
1: He gets cleaned up.
0: فهو ينظف تماما.
1: And he gets washed up.
0: ويغتسل جيدا.
1: And his adoption papers are signed.
0: ويوقع على وثائق تبنيه.
1: And then the next day he goes down to the streets and starts to live as he did before.
0: ثم ينزل في اليوم التالي إلى الشوارع ويبدأ حياته كما كان يفعل قبلا.
1: No.
0: لا.
1: He begins to learn how to behave like a prince.
0: إنه يبدأ في تعلم كيفية السلوك كأمير.
1: He begins to learn how to walk like a prince.
0: ويبدأ في تعلم المشي كأمير.
1: He begins to learn how to speak like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية التكلم كأمير.
1: He begins to learn how to act like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية التصرف كأمير.
1: He begins to learn how to work like a prince.
0: ويبدأ في تعلم كيفية العمل كأمير.
1: And that is the immediate future that the grace of God brings to us.
0: وهذا هو المستقبل الفوري والقريب الذي تأتي به النعمة إلينا.
1: But in verse 7 of Ephesians 2, Paul talks about the destined future.
0: ولكن في العدد السابع يتحدث بولس عن المستقبل البعيد.
1: That in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: God has been gracious to us here and now.
0: فالله لطيف معنا هنا والآن.
1: But he is going to be far more gracious in the hereafter.
0: ولكنه سيكون أكثر لطفا معنا في المستقبل.
1: God has blessed us here and now.
0: لقد باركنا الله هنا والآن.
1: But this is nothing in comparison to the blessings that he will bestow upon us in the hereafter.
0: ولكن هذا لا يذكر بالنسبة للبركات التي سوف يمنحها لنا في المستقبل.
1: God has lavished his grace here.
0: الله قد جاد علينا بنعمته بسخاء هنا.
1: But he will overwhelm us with his grace in the hereafter.
0: ولكنه سوف يغمرنا بنعمته في المستقبل.
1: There is no good thing that he will ever withhold from those who are saved by grace.
0: الله لا يمكن أن يضن على أولئك الذين يخلصون بالنعمة بأي شيء طيب.
1: For it is by grace that you are saved.
0: لأنك قد خلصت بالنعمة.
1: By faith which is not your faith, but the gift of God.
0: بالإيمان الذي ليس هو إيمانك أنت ولكنه هبة الله لك.
1: And you were saved for a purpose, and that is to serve the living God.
0: وقد خلصت لكي يكون هدفك خدمة الله الحي.
1: My listening friends,
0: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: are you walking in the good works for which you are predestined to walk in?
0: هل أنتم تسلكون في الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي تسلكوا فيها؟
1: Are you serving with all of your heart in thankfulness to the grace of God?
0: هل تؤدون خدمتكم من كل قلوبكم بالشكر لنعمة الله؟
1: I want to challenge all of you who are the recipients of the grace of God.
0: إنني أود أن أضع هذا التحدي أمامكم جميعا يا من قبلتم نعمة الله.
1: To seek to serve God in some way.
0: أن تبحثوا عن خدمة الله بطريقة ما.
1: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الارض باحترام وتواضع وايمان. وكلمنا موسى، وكان في قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع واخدنا نصيب في الارض. بعدها بقى في قانون ان لو الاب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.

بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب إن احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها ثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطلبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن متاعها وزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم متاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا ما نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر. فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى على الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجداد كم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول بني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد الشيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد، فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم. لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منه فاضيين. لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوبوا موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصا. فقال الله اعزقها على الوطا، فعزقها فتحولت العصا اللفعة، فخاف موسى هرب منها. فقال الله مد يدك ومسكها من ذيلها، فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها، فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال الله بيش يصدقوا ان الله ربك طلع لك وإله أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له موسى حط يدك في جيبك، فحط موسى يده في جيبه وطلعها، فشافها برصة كيف الثلج. وقال الله خششها مرة ثانية في جيبك، فدار كيف ما قال له فردت يدك كيف قبل. بعدها قال الله لموسى إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما ادر لهم المعجزة الأخيرة، وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء، فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله أسمعني يا سيدي، أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي، لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله من اللي صنع فم الإنسان؟ ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله أسمعني يا سيدي، دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له مش هارون اللاوي خوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان، وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك، لما يشوفك حيفرح موسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره، وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك، وانت تكون ربه وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال له نسيبة امشي معك السلامة. فقال الله لموسى امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذا موسى مراته ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر، وخذا موسى العصا معه في يده. وقال الله لموسى: لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها، أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعبي بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله: إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب بأن يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه، فقالت: أنت عريس دم لي، فانفك عنا وسيبه. وقتها قالت: عريس دم عشان الطهارة. وقال الله الهارون: امشي للبر باش تستقبل أخوك موسى. فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه باش يديرها. ومشى موسى ومعاه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش، وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله، وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي باش يعبدوني في البر. فرد عليهم فرعون وقال لهم:

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديته؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجيب لنا المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قال لنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون الناس متاعه اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يكدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود باش يخدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن معاش يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشوا يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال، وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقينا بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتما. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا درجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله ده، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا لا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ما لقاش مكان وما لقاش حد حتى يقول له تعال اقعد جنبي. ومش كده بس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر، ولأن محدش نادى عليه يقعد جنبيه راح قعد على الأرض، وده خلى الناس تتغاظ أكتر. وفجأة والناس كلها بتتفرج ومركزة على المنظر الغريب اللي مش متعودين عليه، قطع صمتهم صوت عكاز لراجل عجوز كان بيستند عليه، شيخ وقور فوق السبعينات، شيخ معروف في الكنيسة، معروف عنه تقي، راجل حكيم جدا في تصرفاته. أحد الراجل ده يستند على العكاز ويتحرك ناحية الشاب بخطوات بطيئة وبسيطة، والكل مستني يا ترى الشيخ ده هيعمل ايه. في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطرده بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربه، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشاب. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشاب هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير ايه اللي يجيبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الأرض، وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط إيده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب إنه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت أيوة كده. لكن راح الكنيسة بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال: كنت ناوي أوعظ اليوم وعظة زي كل مرة، لكن أول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظة اللي أنا وعظتها، لكن المرة دي الوعظة اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيح العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروء، وطلب ان الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الأرض. عزيزي المستمع، انت تعرف ان اول ملجأ انشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ اول مستوصف مجاني انشأه تاجر مسيحي اسمه أبولونيوس؟ اول مستشفى في التاريخ انشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقولك إن ناس كتير أثرت في المجتمع والعالم بحياتهم وأعمالهم، حتى لو ابتدت بسيطة. بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل حياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم النفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
8: اختلفت واتفقت، ما معنى هذا وما سبب ذلك؟
9: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
10: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
11: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
7: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل،
8: فلماذا يختلفون؟
9: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
10: أو تحتمل أكثر من تفسير.
11: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
9: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
8: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
10: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
11: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
9: هم غير العلماء يحرفونها،
8: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
10: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاؤه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير، هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون.
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، موضع

0: أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعى من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: آه.
0: عشان يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل، فلازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر، والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس رغيف، بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى، ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس رغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع ألزمهم أن يعبروا إلى الضفة الأخرى،
0: الدنيا
1: من البحيرة. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت أي حاجة. فابتدي طاقته تخلص لما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحية التانية البحيرة، الناحية التانية على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكتير، إذا ما كانتش أقل من كده، 1.5 كيلو. فمش قضية، بس هما هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك
0: عمان. مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس محدش مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده. هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايديه. وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه ما اعرفش اعوم، وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت. كموقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني موته في موته يعني هارمز لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوزنا نتخض
0: بجد،
1: عاوزنا نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوزنا نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع وربنا يقدر على كل شيء،
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين وروحنا وتقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه.
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.

0: بين يدا.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
1: ايه اللي الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس وأوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب، الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال ومحدش راضي والبيوت محتاجة وكل الناس بتقلد بعض والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
2: ايوه
1: المعلومه دي صحيحه. ايه ارتباطها بقصه ان بطرس يمشي على الميه؟
2: انت عارف انا ماليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان كثافه الجسم اكتر من كثافه الميه، فالمفروض الجسم يغوص في الميه.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على الميه.
1: الصوره دي، الصوره الادبيه دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليوميه؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة أنا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، أركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا أنا هو إتصيام أهيا، أنا أهيا، أنا الكائن، أنا الله، أنا اللي بعرفه كل حاجة ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المره الاولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في انجيل لوقا اصحاح 5 وانجيل يوحنا اصحاح 21، والمره الثانيه بتاعه انجيل متى اصحاح 14 الايه، القصه بتاعه الغرق دي. الاولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثاني هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. ومعرفش يعني انت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني او الرأي دي يعني انت متفق معي فيه ولا لا، انه دول اكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والامان.
2: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالضبط كده، احنا في معترك الحياة. بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركه انا اللي ادي البركه، مش البحر اللي يدي الامان انا اللي ادي الامان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة النط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب ايه لازمة الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، انه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. هي القضية مش في الريح، شاف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده.
2: بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ بأنك في الحاجات، يعني ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله. شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس ده راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في, في, في, في, في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
0: لا بالراحة
1: الكريمة ما انا هفسرك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: ماشي مالك
0: ايه اللي حصل احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة
1: يلا مهمكش انا معاك اهو بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبه الفكرة عجبه النظرية عجبال طلعة عجب المشوار يلا بينا
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو
0: اللي بيحب الفينش
1: بالزبط.
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمة بس على الاقل موريل اكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات اوقات ما كانتش موجودة بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا. مش كل حاجة لذيذة الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور السنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان بس ايهما اكثر
0: حقيقيه
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا آتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كلو اعيوني.
1: هو من ناحيه لغويه على فكره يعني من ناحيه اللغه انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زايغه في كل حته عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعيون
1: اعيون وهكذا في ارجلي.
0: ما خدتش بالي من عيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيره يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني
1: أيوه.
0: امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيوني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما تصون ازاي بقى عين ربنا تصون
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني أن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد يا رب.
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس يسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين ما ريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب باش يتخرج، باش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك باش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كيما نقولوا. وقتاش بدا يا أخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فترة في حياته؟ يا أخي قداش من واحد فينا تعدى بفترة كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفة بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشة. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجة خلتني نفرح برشا، قال لي انا تبدلت، اما تبدلت للخير، قال لي نحس اللي فيك حاجة متبدلة. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمة بسيطة وسهلة انها تتقال، لكن في الحقيقة حاجة صعيبة. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته، كل واحد فينا ربي اعطاه فرصة. اشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خلاني نخمم في الكلام اللي قريته في بشارة انجيل متى 7:1-2 واللي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. قديش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قديش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكمه وندينه. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم يخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس، على خاطر تنجم، تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك. وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفان الجميل كل أيام حياتي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني

0: منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدركي.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

كبرياء البحر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق. رب حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا.

عطش الروح. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ المزمور 42، الآيتان الأولى والثانية. أفترض أننا جميعا على دراية بالعطش في تجربتنا الشخصية. بالنسبة لي، تستحضر الكلمة صورا حية لثلاث سنوات من الحرب العالمية الثانية أمضيتها مع الجيش البريطاني في الصحاري القاحلة والمتربة في شمال إفريقيا. في بعض الأحيان كان مخزوننا من المياه ينتهي، وبعد ذلك كما أتذكر كان كياني بأكمله يتحول إلى صرخة واحدة ملحة ولكن غير واضحة من أجل الماء. لا شيء سوى الماء يمكن أن يسكت تلك الصرخة. ويتحدث داود هنا عن نوع مختلف من العطش، عطش ليس نبعه الجسد بل عطش الروح، وهذا أيضا لا يقل حيوية بالنسبة لي. أتذكر السنوات الطويلة التي أمضيتها في السعي وراء الرضا والاكتفاء الذي كان دائما بعيد المنال. لقد بحثت عنه في كل شكل قدمته لي الحياة، جسديا وجماليا وفكريا، في الموسيقى والدراما والفلسفة والسفر والانغماس الحسي. ومع ذلك بحثت بجدية أكبر كلما أصبحت أكثر فراغا وإحباطا، وفي النهاية وجدت الجواب، نفس الجواب الذي وجده داود قبل 3000 سنة. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ هناك عطش للروح وشوق داخلي عميق لكل إنسان لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. ربما تكون أنت أيضا قد جربت العديد من المصادر لكنك لم تصل بعد إلى الشعور بالرضا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المهم بالنسبة لك أن تفهم شيئين: أولا أن لا شيء سوى الله نفسه سوف يرضيك، وثانيا أنه ينتظر مقابلتك. يا الله، اجذبني إلى المكان الذي ألقاك فيه فيرتوي عطش نفسي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a joy for us to know that you are tuning in and blessed by these broadcasts.
1: يسعدنا كثيرا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا وأن نعرف أنكم تتباركون بهذه الرسائل.
0: I hope that you will write to us and tell us how this is ministering to you.
1: ويسعدنا أن تصلنا رسائلكم لكي نعرف منكم كيف تنظرون إلى هذه الرسائل.
0: But if you are joining our broadcast for the first time,
1: لكن إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we are in the middle of a series about the awesome grace of God.
1: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: Last time we learned from Ephesians 2:1-10.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا من الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل أفسس.
0: That we inherited a sinful nature from Adam and Eve.
1: أننا ورثنا طبيعة خاطئة من آدم وحواء.
0: So in our past we were dead men and women walking.
1: ولذلك فنحن في ماضينا كنا رجالا ونساء أمواتا نمشي.
0: Also in our past we were enslaved to sin and the world system.
1: وأننا أيضا في ماضينا كنا مستعبدين للشيطان ولنظام العالم.
0: But today, my listening friends, I want to tell you that also in our past we were subject to God's wrath.
1: ولكني اليوم أقول لكم أيها الأصدقاء المستمعون أنني أريد أن أضيف إلى ذلك أننا في ماضينا كنا أيضا خاضعين لغضب الله.
0: Someone may say,
1: وربما يقول أحدكم,
0: God is loving and merciful, and I can even believe that He is just, but not that He has wrath.
1: الله محب ورحيم ويمكنني أيضا أن أؤمن بأنه عادل لكني لا أستطيع أن أصدق أنه يغضب.
0: Surely that is an old-fashioned concept.
1: بكل تأكيد هذا مفهوم قديم.
0: Do you know why the average person does not take God's wrath seriously?
1: أتعرف لماذا لا يأخذ الرجل العادي غضب الله على محمل الجد؟
0: Because they do not take sin seriously.
1: لأنهم لا يأخذون الخطية على محمل الجد.
0: How could they?
1: وكيف يمكنهم ألا يكونوا كذلك؟
0: They are dead in trespasses and sin.
1: فهم أموات بالذنوب والخطايا.
0: But my listening friends, Paul is saying to the Christian that you were under wrath.
1: ولكن أيها الأصدقاء المستمعون, بولس يقول للمسيحيين إنكم كنتم تحت الغضب.
0: If you have received the grace of God,
1: إذا كنت قد قبلت نعمة الله,
0: if you have received the gift of salvation from the hand of God,
1: إذا كنت قد قبلت هبة الخلاص من يد الله,
0: you are no longer under wrath anymore.
1: فأنت لم تعد تحت الغضب.
0: You will never be under wrath ever again.
1: ولن تكون تحت الغضب فيما بعد أبدا.
0: You were born under wrath.
1: لقد ولدت تحت الغضب.
0: But if you are born again,
1: لكن إذا كنت قد ولدت ثانية,
0: you are no longer under wrath.
1: فأنت لست بعد تحت الغضب.
0: If you have not received God's grace, you can ask Him for it today.
1: إذا لم تكن قد قبلت نعمة الله, يمكنك أن تطلبها منه اليوم.
0: That's how grace takes away our dismal past.
1: النعمة تزيل ماضينا الكئيب.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: grace gives us a glorious present.
1: النعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
0: The Christian past is a dreadful condition, but when grace comes in, everything is changed.
1: إن ماضي المسيحي حالة مخيفة, ولكن عندما تدخل إليه النعمة فإن كل شيء يتغير.
0: Listen again to Ephesians 2:4-5.
1: اسمع مرة أخرى العددين الرابع والخامس من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: But because of His great love for us, God, who is rich in mercy,
1: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها,
0: made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
1: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون.
0: We are no longer dead men and dead women walking.
1: فأنت لم تعد رجلا ميتا أو امرأة ميتة تمشي.
0: You are a live man walking.
1: أنت الآن رجل حي يمشي.
0: You are an alive woman walking.
1: وأنت الآن امرأة حية تمشين.
0: It is by grace that you have been saved.
1: فأنت بالنعمة خلصت.
0: By grace God raised us up with Christ.
1: بالنعمة أقامنا الله مع المسيح.
0: And by grace God seated us with him in the heavenly realm.
1: وبالنعمة أجلسنا الله معه في السماويات.
0: Do you know what that means?
1: أتعرف ماذا يعني هذا؟
0: It means that you are set free from sin and the power of sin and the consequences of sin.
1: هذا يعني أنك قد تحررت من الخطية ومن قوة الخطية ومن نتائج الخطية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: It is because there are no slaves in heaven.
1: لأنه لا يوجد عبيد في السماء.
0: And if you are seated in the heavenly realm, beloved friends, you are no longer enslaved to sin.
1: فإذا كنتم جالسين في السماويات أيها الأصدقاء المحبوبون فأنتم لم تعودوا مستعبدين للخطية.
0: Do you know, my listening friends, what that means?
1: أتعرفون أيها الأصدقاء المستمعون ماذا يعني ذلك؟
0: It means that if you are the recipients of God's grace,
1: هذا يعني أنك إذا كنت مستقبلا لنعمة الله
0: you can have victory over lust.
1: يمكن أن تكون لك نصرة على الشهوة
0: you can have victory over greed.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الطمع
0: you can have victory over anger.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغضب
0: you can have victory over jealousy.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الغيرة
0: you can have victory over envy.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الحسد.
0: You can have victory over fear.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الخوف.
0: You can have victory over anxiety.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على القلق.
0: You can have victory over doubt.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على الشك.
0: You can have victory over all addictions.
1: ويمكن أن تكون لك نصرة على كل الإدمان.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
0: When grace comes in, power comes in.
1: عندما تدخل النعمة إلينا، تدخل القوة أيضا.
0: When you come to Christ, the chain was broken and you have been set free.
1: عندما جئت إلى المسيح، تحطمت القيود وأصبحت حرا.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: If you do not have that victory in your life, it could be because of one of two things.
1: إذا لم تكن لك هذه النصرة في حياتك، فإن السبب يكون راجعا لأحد أمرين.
0: You either did not know that you could have victory over sin.
1: إما لأنك لم تكن تعرف أنك تستطيع أن تنتصر على الخطية.
0: Or you never learned how to claim your victory.
1: أو لأنك لم تتعلم أبدا كيف تطالب بهذه النصرة.
0: When you accept Christ, you are seated in the heavenly places already.
1: عندما تقبل المسيح، تكون قد جلست في السماويات بالفعل.
0: This does not happen sometime down the road when your earthly tent folds.
1: وهذا لا يحدث في وقت ما وأنت على الطريق عندما تطوى خيمتك الأرضية.
0: No, this happens the moment you come to Christ.
1: لا، هذا يحدث في اللحظة التي تأتي فيها للمسيح.
0: At that moment you are seated in the heavenly realm.
1: في تلك اللحظة تجلس في السماويات.
0: You are seated in the heavenly places already.
1: أنت قد جلست في السماويات بالفعل.
0: Some of you may be looking right now at verse 8 of Ephesians 2 and asking the question.
1: وربما يكون أحدكم الآن ناظرا إلى العدد الثامن من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس متسائلا.
0: How can we be saved by grace alone and faith alone?
1: كيف يمكن أن نخلص

0: روحه من الداخل.
1: That is not true.
0: وهذا ليس حقا.
1: When you exercise faith in believing and receiving God's gift of eternal life, that faith was not ours to begin with.
0: عندما مارسنا الإيمان في التصديق وقبول هبة الله للحياة الأبدية لم يكن هذا الإيمان نابعا منا لكي نبدأ به.
1: God gave it to us as a gift.
0: الله أعطاه لنا كهبة.
1: Otherwise, faith would be your merit.
0: وإلا لكان هذا الإيمان فضلا منك.
1: And you cannot be saved by your merits.
0: وأنت لا تستطيع أن تخلص بفضائلك ومزاياك.
1: Oh yes, grace takes away our dismal past.
0: حقا إن النعمة تمحو ماضينا الكئيب.
1: And grace gives us a glorious present.
0: والنعمة تعطينا حاضرا مجيدا.
1: But thirdly, grace leads us to a very bright and stupendous future.
0: ولكن ثالثا النعمة تقودنا إلى مستقبل عظيم ورائع ومشرق.
1: Paul is telling us that the grace of God not only takes away our dismal past.
0: ويقول لنا بولس إن النعمة لا تمحو فقط ماضينا الكئيب.
1: That the grace of God not only gives us a glorious present.
0: والنعمة لا تعطينا فقط حاضرا مجيدا.
1: But our futures are also as bright as God Himself.
0: ولكن مستقبلياتنا أيضا تكون مشرقة كإشراق الله نفسه.
1: What do I mean by futures in the plural?
0: ماذا أعني بكلمة مستقبلات في صيغة الجمع؟
1: There is an immediate future mentioned here in verse 10.
0: هناك مستقبل فوري وقريب مذكور هنا في العدد العاشر.
1: For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
0: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
1: And then there is a distant future mentioned in verse 7.
0: وهناك مستقبل بعيد مذكور في العدد السابع.
1: In order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus.
0: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
1: Our immediate future consists of the wonderful occupation of being ambassadors for the King of Kings.
0: فمستقبلنا الفوري والقريب يتضمن التزامنا العظيم لكوننا سفراء ملك الملوك.
1: Just as the ambassador does not do what he or she wants to do.
0: وكما أن السفير لا يعمل ما يريده هو أو ما تريده هي.
1: Just as the ambassador does not say what he or she thinks.
0: وكما أن السفير لا يقول ما يفكر فيه أو ما تفكر فيه.
1: Just as the ambassador does not live the way he or she likes to live.
0: وكما أن السفير لا يعيش حسب هواه ولا تعيش حسب هواها.
1: But rather the ambassador represents his or her own country.
0: ولكن بالحري السفير يمثل وطنه وتمثل وطنها.
1: So do those who are saved by grace.
0: هكذا أولئك الذين خلصوا بالنعمة.
1: Good works do not save us.
0: الأعمال الصالحة لا تخلصنا.
1: But once we are saved, we have good works in store for us.
0: ولكن بمجرد أن نخلص فإن الأعمال الصالحة تنتظرنا لكي نعملها.
1: Grace and good works do not save us.
0: النعمة والأعمال الصالحة معا لا يخلصانا.
1: But our good works are merely our expression of gratitude for God's grace.
0: ولكن أعمالنا الصالحة هي مجرد تعبير عن شكرنا لنعمة الله.
1: There are some people who say that now that we are saved by grace, we can sin to our heart's content.
0: وهناك بعض الناس الذين يقولون الآن وقد خلصنا بالنعمة نستطيع أن نخطئ كما نشاء.
1: We can just sit on our easy chair and do nothing.
0: ونحن نستطيع أن نكتفي بالجلوس فوق مقاعدنا المريحة ولا نعمل شيئا.
1: Let me illustrate.
0: دعني أوضح لكم ذلك.
1: Can you imagine a king or a queen bringing in a homeless person off the street?
0: هل تستطيع أن تتصور ملكا وملكة يحضران شخصا متشردا في الشوارع وبلا مأوى؟
1: they adopted

0: as their son and becomes a prince.
1: ثم يتبنيان هذا الشخص كابن لهما وهكذا يصبح أميرا.
0: He gets cleaned up.
1: فهو ينظف تماما.
0: And he gets washed up.
1: ويغتسل جيدا.
0: And his adoption papers are signed.
1: ويوقع على وثائق تبنيه.
0: And then the next day he goes down to the streets and starts to live as he did before.
1: ثم ينزل في اليوم التالي إلى الشوارع ويبدأ حياته كما كان يفعل قبلا.
0: No.
1: لا.
0: He begins to learn how to behave like a prince.
1: إنه يبدأ في تعلم كيفية السلوك كأمير.
0: He begins to learn how to walk like a prince.
1: ويبدأ في تعلم المشي كأمير.
0: He begins to learn how to speak like a prince.
1: ويبدأ في تعلم كيفية التكلم كأمير.
0: He begins to learn how to act like a prince.
1: ويبدأ في تعلم كيفية التصرف كأمير.
0: He begins to learn how to work like a prince.
1: ويبدأ في تعلم كيفية العمل كأمير.
0: And that is the immediate future that the grace of God brings to us.
1: وهذا هو المستقبل الفوري والقريب الذي تأتي به النعمة إلينا.
0: But in verse 7 of Ephesians 2, Paul talks about the destined future.
1: ولكن في العدد السابع يتحدث بولس عن المستقبل البعيد.
0: That in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
1: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع.
0: God has been gracious to us here and now.
1: فالله لطيف معنا هنا والآن.
0: But he is going to be far more gracious in the hereafter.
1: ولكنه سيكون أكثر لطفا معنا في المستقبل.
0: God has blessed us here and now.
1: لقد باركنا الله هنا والآن.
0: But this is nothing in comparison to the blessings that he will bestow upon us in the hereafter.
1: ولكن هذا لا يذكر بالنسبة للبركات التي سوف يمنحها لنا في المستقبل.
0: God has lavished his grace here.
1: الله قد جاد علينا بنعمته بسخاء هنا.
0: But he will overwhelm us with his grace in the hereafter.
1: ولكنه سوف يغمرنا بنعمته في المستقبل.
0: There is no good thing that he will ever withhold from those who are saved by grace.
1: الله لا يمكن أن يضن على أولئك الذين يخلصون بالنعمة بأي شيء طيب.
0: For it is by grace that you are saved.
1: لأنك قد خلصت بالنعمة.
0: By faith which is not your faith but the gift of God.
1: بالإيمان الذي ليس هو إيمانك أنت ولكنه هبة الله لك.
0: And you were saved for a purpose and that is to serve the living God.
1: وقد خلصت لكي يكون هدفك خدمة الله الحي.
0: My listening friends,
1: أيها الأصدقاء المستمعون,
0: are you walking in the good works for which you are predestined to walk in?
1: هل أنتم تسلكون في الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي تسلكوا فيها؟
0: Are you serving with all of your heart in thankfulness to the grace of God?
1: هل تؤدون خدمتكم من كل قلوبكم بالشكر لنعمة الله؟
0: I want to challenge all of you who are the recipients of the grace of God.
1: إنني أود أن أضع هذا التحدي أمامكم جميعاً يا من قبلتم نعمة الله.
0: To seek to serve God in some way.
1: أن تبحثوا عن خدمة الله بطريقة ما.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: في اللغة اليونانية، الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال.